0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: اخوانا
1: بمال كثير والاخوه ويردو نزاب اخوانا
0: بانكر وبانتي ديجا دي دغيبو غادير بمال كثير والاخوه ويردو نزاب اخوانا بمال
1: كثير ولا خوا ويردون زاب خوانا قاتميش خلصن بروادارينا قاتميش قاتميش خلصن بروادارينا دمي بشو ورقرن دمي رحمة بارينا دمي بشو ورقرن دمي

ويدون ذاب وين بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا بكاو نريزو بزو روشن كان سراريتا روينا كان لخدا كان تاكو

باش فراوني هاني قفتو رفتار تنساق بين باش فراوني هاني قفتو رفتار تنساق بين بانجر وبانجي بيجاج بيدلي برادير بميل كثير الأخوة بدون زعب أخوان بميل كثير الأخوة بدون زعب أخوان ليش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا با ليش ألسون دجيها مو كاريكا آقادا وريا بين لكاتي قوي آماده دس بكار بين وريا بين لكاتي قوي آماده دس بكار بين فاندر وابانجي بيجاج بيجلي برادير بميل كثير الأخوة ويردون زعب أخوان بميل كثير الأخوة ويردون زعب أخوان سستيما

0: شنلريشا مانغرو بانجي بيجاد ويدغي بورا ديرن بميل كثيرو لقوا ويدو لزاب خوانن بميل كثيرو لقوا ويدو لزاب خوانن بميل كثيرو لقوا ويدو لزاب خوانن بميل كثيرو لقوا ويدو لزاب خوانن
1: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆز ئیسلام با هەمیشە میلی ڕادیۆکەت لەسەر شەپۆلی 106.1 رادیۆی

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق حزنا

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح

يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: أم فرمودية پیشوا طبراني رواتي كردوا
2: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي لي بفرموي
1: پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی ولم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بيان يانو ايواران سيجار بستو لهموش تعد فارز ري.

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: أم فرمديا بيشوا مسلم رواتي كردوا.

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: هر كسي لبانيان دا چوارجار ام ذكر بخونيت اوه خواي گوره لآگري دوزخ دي پارزر ذكر كش بريد.

0: مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء.
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: بلادي
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله وأتوب إليه
1: لفرموديا كجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم دا فرميت داواي لخوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجاد داواي لخوشبون لخوا دكم

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلواتشت پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشره خوا يگور درود و صلوات ده بخشيت امروا و ده شاكي بو نستي و ده گناه بو سريتوا و ده درجه هر برزي پي ده بخشري درود و صلوات و دكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلواتی کد بو بنیر یمن ده صلواتی خومی پی بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکد بو بنیر دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبری خوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خوانی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تيه پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم لقال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقي في نادي بشي تسلو حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلواتي لقلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني صد پنجا و شش لوان كان تفسير قرآن پیروز بیم و خزمتان با بست رزامندی خواهی و هیوادان بیوی عزیز سودی لور بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. بارك الله فيكم. خوي جبر سبحانه وتعالى لو اعتداد فرمي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة يعني واتي جيشتينا كواب بهيت حسابك دسنا بهشت ولما يأتيكم مثل الذين من خلو من قبلكم هشتا نهاتي لبوتان هوالي أواني لبيشن غورويشتن لبيغمبران عليهم الصلاة والسلام ولا إيمان داران كالقليان بون مستهم البأساء والضراء توشي أنواعي إيش وآزار بون هملا ماليان هملا لا شوب دنيان وزلزلوا هجان بو مصيبتانا حتى قيشت أورادي يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله قيشت أورادي كوا بيغمبر عليه الصلاة والسلام لقل إيمان داران بلين كي نصرتي خواي قورده كنجي نصرتي خواي قورده أوزال والام دا خواي قورده فرمي ألا آقا دار بن بتأكيد نصرتي خواي قوره نزيكا بلي خوش شوستان أم لير دا عندك لزانان دلين إضراب انتقالية واتل بابتك برو بابتك شديك هندش دلين استفهام إنكارية واتيان واتي جيشتينا واتي جيشتينا أم حسبتم آية وحساب دكان واتي جيشتينا أن تدخلوا الجنة هر وابي حساب بس نبهشت لكاتك دا نتان زاني أواني بيشنغو تسيان لي بسر هاتيا كواتا سنة خواي قول وايا كوا إيمان داران تاقيد كرينو تاوكو خاوين ببنوا أو جا مستحق دبن ما نصرتي خواي قولا زالير دا كلا سرطادة دا فرمي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وكل تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور رحمتي خواي لي بدلي همو إيمان داريك دا سي تبهشت ما بس لير دا همو إيمان داريك موحد كلا سر توحيد بجي ولا سر توحيد بمري ببيو الشريك لبو خواب ريال بدا او عاقبتك هل لبو بهشتا بلام ايواها قناه بارا لقدر قناه كاني سزادة تشيجي سزادة خوا او جدوا دستا بهشت مهم عاقبتهم ايمان داري چي موحد بهشتا بلام اقرواتي بقي ببي هيت حسابك دستي بهشت او بيوستا او سنتي خواي قولوا لبو او كساني كهندب لو بايان برزا كما بهيت حسابك دسنا بهاشت أو بتاقي كرنا ودا درون إيشو آزار دا تشيجن تا وكو دا غن أو بلو باي مستحق دبن ببهيت حسابك بسنا بهاشت كواتم بستك أوي والله أعلم. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم دا تانيو بسنا بهاشت هشتا أو تان لو نهاتيا مثل الذين خلوا من قبلكم أو حالة تان بسر دا نهاتيا هاو شوي أواني بسر بيشينغو هاتن كواتا دا تاني بس نبهش آي واتي قيش نببهيس حسابيك دا تاني بس نبهش بلام هشتا هاو شوي أو حالتي كوا بسر بيشينغو هاتيا بسر تان دا نهاتيا كواتا ولما يار لزمان عربي لما هي لم هي مثلا داري لم يقم زيد هل نستا لما يقم زيد هل نستا بلام توقع ذكره هل بستي فأتفرق لبين لم ولما أو هردو شان نفي دكا بلام لما كنفي حالتك دكا ومتوقع روبدا لم يقم زيد هل نستا لما يقم زيد هل نستا بلام توقع ذكره هل بستي زالي رجدا ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم هشتا هاو شيوي حالتي بيشي خوتان بسر نهاتيا بلان توقع بسرتان دابي متوقع بسرتان دابي مستهم البأساء والضراء واني كالي بيشنقو قتمان بيغمبران عليهم الصلاة والسلام وهروها إيمان داراني لقلي مستهم واتا بيانقيشت
لەوەیەوە هاتی لە زمان عەرەبی مەسە الجلد الجلدە کەواتە شتێک بگاتە پێستت واتە ئەو شتەی کە بە سەریان هات گەیشتە پێستیان و پێیان گەیشت نەک لە دوورەوە ئێش و ئازاری پێ بخۆن واتەەوە دەلالەتە لەسەر ئەوەی کەوا مصیبەتەکان پێیان گەیشت چیان بەسەر هات و چیان پێ گەیشت البەسا والضراء البەسا لە بؤسەوە هاتێ الضراء لە ضرەوە هاتێ بەسا وەکو چەند جارش باسمان کرد لە ئاتکانی پێشترکە ئەو دوو لەفظە هاتیە بەسا واتە ئەو مصیبەتانەی کەوا لە ماڵی ئینسانە وەکو فەقیری وەکو فەقیری نەبوونی ضرا ئەو مصیبەتانەی کە لاشە و بەدەنی ئینسان دەگریتەوە وەکو نەخۆشی ئیتر ئەوان ئەوەی بەسەریان هات لە نەبوونی و لە نەخۆشی لە ئەنواعی دەردەکان و زولزیلو و تووشی زەلزەلە هاتن دیارە زەلزەلە بە زەوی لەرزینە کاتێک عادە لەرزی و لەفظەکەش دیارە زەلزەلە کە تکراری تێدا عادەن یاتی ئەو حاڵەتە چەند جارێک لەسەر یەکتری دەهەژێ ئیتر لێردا خوای گوور نافەرمی زەوی هەژان نەخێ دەفەرمی ئەوان هەژان و زولزیلو کەواتە وەکو زانان واتە دڵ و دەروونیان هەژا لەو شدەت و ناخۆش و مصیبەتەی کە تێیدا بوون لەو ناخۆشیەی کە بەسەریاندا هات و زولزیلو زەلوێ زۆرێک لە زانان وەکو ئیمامی قورتبی ڕەحمەتی خوای لێبی دەفەرمی ئەو ئاتە کە لە قەتادە و سودی و هەروە زۆرێک لە موفەسرین نەقل کردە دەڵێ ئەو ئاتە لە غەزوەی خەندەق هاتە خوارێ غەزوەی خەندەق کە مەعلومە مسلمانان لە زەیقەتێکی ناخۆشدام کە هەموو دوژمنانی ئیسلام ئەحزابیان پێکهێنا هاوپەیمانێتییەکییان پێکهێنا چاردەوریان گرتن و لە ناوەوەش جوولەکەش کە لە ناوەوەی مەدینەیدا بوون ئەوانیش لە دوورەوە تەحالوفیان لەگەڵ بەستان ئیتر لە هەموو لایەک بەڕاستی مەترسی ڕووی لە مسلمانان کرد لەو ئەو ئاتانە بەسەر پێغەمبەر ساڵ سم دابەزیکەوە وەکو مەعلومە لێرە و هەروە لە سوورەتی ئەحزابیش کە خوای گەورە زۆر زۆر بە تەفسیلشی جوان باسی دەکاتن هەندێکی لە زانان دەفەرمون دەربارە ئەو ئاتە دابەزی لە کاتێکدا کە غەزوەی ئوحود ڕوویدا کە مەعلومە ئەوین لەوێن دەرێژ مسلمانان حەفتا سەحابەی تێدا شەهید بوو پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه و سەلەم تێدا بریندار بوو هەندێک لە زانان دەفەرمون ئەو ئاتە دابەزی لە بۆ دڵنەوای کردنی کۆچبەران کاتێکەوە لە مەدینەدا لە مەکەیدا ماڵ و حاڵ و خزم و کەس خۆیان بەجێهێشت لە پێناوی خوای گەورە ڕۆیان لە مەدینە کرد ئیتر بە هەر سەبەبێک بی خوای گەورە سوبحانه و تەعالی وەکو قاعدەیەکی عام کە باز دەکا دیارە وەکو چەند جارش باسمان کردە کاتێک کە سەبەبی نزول باز دەکرێت لە بۆ ئەوەی کەوا زیاتر وەکو زانان دەفەرمون لە بۆ تێگەیشتنی ئایەتەکەیە لەو حاڵەتەی دابەزیە ئەگەر نا هەموو ئایەتەکان العیبرەتو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كواتا آتكان أوان لورد جري كوا بعموم اللفظ واتا لفظ عامك عبرته بندو آمش قال ورد جري وهروها تايبت ناكر بو سببك لبيناوي دابزي كواتا هروكو با صحابة فرمويتي خواهي قول سبحانه وتعالى لدواي الصحابة جديد لدواي جديد استا با ايما دفرمي وبا ايمان داران دواي ايما دفرمي تا روج قيامت لبرو قرآنو خوای گەورە مخاطبەی هەموو ئەزیالی مسلمانان دەکا ئەم حەسیبتم ئەن تدخلوا الجنە ولما یأتکم مثل الذین خەلوا من قبلکم مەستهم البەسا والضراء وزلزلوا کەواتە هەژان یعنی حاڵەتێکی وایان بەسەرداهات دڵیان لەگەڵدا هەژی ئیتر لێرەدا وزلزلوا تعبیر لە شدەتی ئەو وەزعەی کەوا تێی کەوتبوون حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله كواتا ئەو حاڵەتەتان هێشتا بەسەر نەهاتی کەوا بەسەر پێشینگۆ هات کەوا بەو شێوەی تووشی زەلزەلە هاتن تووشی وەزعەکی هەندە ناخۆش هاتن هەتا وەکو گەیشتە ئەو ڕادەی کەوا پێغەمبەر هەر پێغەمبەرێک بی لێرەدا بە ئەلیفلام هاتیە ئەوەی پێشینینگۆ پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام سەلا سەلام خۆی لە هەمووان بی لەگەڵ ئەو ئیماندارانەی لەگەڵی بوون گوتیان متى نەسر الله متى نەسر الله کەنجی نەسرەتی خوای گەورە دێ دیارە ئەولا هەموو پێغەمبەران عەلەیهی سەلاة و سەلام لەلایەن خوای گەورەوە هەواڵیان پێدرایە وەعدەی نەسرەتیان پێدرایە و کاتێش کە تووشی ئەو حاڵەتەدا دێن ئیتر بە تەأکید داوای نەسرەتی خوای گەورە دەکەن سوبحانه و تەعالی بەڵام سنەتی خوای گەورە وایە وەکو لە سوورەتی الأنعامیش دەفەرمی وەلەقەد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين
كواتا لپیشتو يا محمد صلى الله عليه وسلم چندين پیغمبری دي كهاتن صلى الله عليه وسلم خوان لسربي همویان ولقد كذبت رسل من قبلك همویان للاين قوم كانين بدروز اندران وهروها ازيد دران صبريان گر حتى وكو نصرتي خواهي گورهات حتى وكو نصرتي خواهي گورهات اتر او سنتي خواهي گوره سبحانه وتعالى مسلمانان بابي غنبر كان يانوا عليه الصلاة والسلام توشي ابتلاء ومحنة دين لا حقي بابي غنبران عليه الصلاة والسلام كوا معصوم لجناه لحقي أوان رفعتي درجاته فلو بايا برز دبيتو لله خواي جور سبحانه وتعالى لحقي إيمان داران تمحيصا باقبون وي صفي مسلمانانا لبر وي أجر او ريغا بقولو قلزار دور بدريه همو كسيك رويته دكا برام كاتي كوا دهجين دري كاتي كوا مصيبتي بسرداده اتر او صفا خاوين دبيتو لدغلو لبيسو بوخلو لواني كوا بدروهات النا او صفي او كسان دمينينا وخوراقرن كوا بيقين و بإيماني بدلية پر لإيمان وهاتين قناعة يقينيان بو بهشته كتاوروانيان دكا إتر وكو هندك دفرمون وكأنما خواهي قول سبحانه وتعالى مسلمان لتافتد دا إتر صبر صبرا أوي كوا دمينيتوا تنها أواننا كوا خيريان بي وكو لصورة هل همان صورة البقرة دا هاتي خواهي قول باسي قصي طالوت وزالوت من لودكا كوا تنبون لآخيري تنمانوا إتر سنة خواهي قول هرواية سنة خواهي قول هرواية إتر لخلالي تاقی کرنوا و گوتمان براستی رازگو و کل صورتی لنعن کبود دفرمی رازگو دروزن لیک زیاده بنوا ایمان دار منافق لیک زیاده بنوا و فتنه و ابتلاش و کو فتنه و کو اول لفظ که تنزارشی باس من کرد که خواهی گور بکار دینی که خواهی گور ایمان داران ابتلا دکا توشی فتنه و ابتلا دکا دفرمی فتنه بمعنی اوی دکات که زیرنگر زیر و زی و لسر آگر دادن و دی سوتین و دی تاوین تو لنتیجه دا اوی کوا پیسو پخلواتا ولا لبابرین وکو زیرو زی وکین اللی زیاده بیتو ایتر لخلال ابتلا و تاخی کنو براستی ایمان داران او پخلواتا کتی دا لیان زیاده بیتو ایمان دار چی خالیز دمینه تو ایتر و سنتی خواهی گوری سبحانه و تعالی زلیر دا کاتی کوا پیغمبر علیه صلی اللہ و سلم لگل ایمان داران دلین متا نصر الله او تعبیر لسدکا تعبیر لویدکا کوا لحالتی چی زور نخوش داده جین لحالته شي زور ناخوش دا د جین وعدان پیدرا کوا نصرت دی بلهم کنجین دی وتا زور د خیانی او وضع زور د خیانی او نصر او وضع اتر دیار هر سنت خوای گورجبا و کو سنت کونیه کی اگر ملاحظه بکین لشودا او پری تاریچی لپیشی هاتنی فجر كوات كاتي كوا زور تندبو وكوزان عند فرمون اشتدي أزمة تنفرجي كوات هرتسان دي أزمة تنتربي آخر تندي أو زفرز لدواء أو زفرجي لدواء كوات سنة خواي قولوه أو بريتاري چي شو أو زفجري لدواء داده فجري لدواء داده كوات براستي إنسان مسلمان بيوست الصبر بقري أوي كالير دا ما بستا لحالتي چيوا ناخوش درجة دخاني لسريان حتى وكو حتى يقولوا متى نصر الله حتى وكو دلين كنجي النصر تخواهي قولي كواتا وكو بزمان عيب دلين استبطاء للنصر كواتا اوان كواد فرمون لپیغمبر ولإيمان داران واتا پیان بطيئة او نصرة كنجي دي كخواهي قولي وعدي دي سبحانه وتعالى متى نصر الله وهروها ليرج دا اوشي لورد جيري كاتك وبيغمبر عليه الصلاة والسلام لقال إيمان دارن دل متى نصر الله لحالتي أوفر شدة ناخوشي فنال بو غير خوانابا تابيا لدستي غير خوانية فلان قوة فلان دولة فلان زيقا بحانا عن دابن نا تابيا لآسمان ولنصرة إخوائي قولي لبروي تاك دزانا وما النصر إلا من عند الله نصرت إلا ليقزي هدك ولا إخوايا سبحانه وتعالى نصر ملشي إخوايا والله يؤتي ملكه من يشاء خواهي قورج ملچو خويد داتا كسانك خواهي استيلة سربي سبحانه وتعالى كوا أهل بن لبو أو نصرتي ولبو أو فخر شانازي ونعمتي كبيان دبخشي
او زال لولام داخوا يقول دا فرمي الا اغادار بن ان نصر الله قريب اغادار بن نصرتي خواي غورا نزيكا نصرتي خواي غورا نزيكا وكوتمان سنتي خواي غورا لو باري شدت دا نصرت دي حتى دقات وكل سورة يوسف جل اخيرك حتى اذا استيأس الرسل دقنا حالة يأس كلمان داري تفصيل بيدين ان شاء الله او زا اتاهم نصرنا سنتي خواي غورا كبراستي دقاتا بالنسبة بشر دقاتا حالتي يأس هدز روشنايق نامينيت كبيبينيت أو زا خواي قورة سبحانه وتعالى سنتي واكوا دنيري نصرتي خوي دنيري وكل حديث يقدا كوا ابن تيمية رحمتي خوي لبلا عقيدة واسيتيه هنايتي نازم براستي مداي صحتي سندك برام كلوي هنايتي وبرين بأثرك أجر نظير حديثه، تفرمي خواي جور سبحانه وتعالى كتا عباد كاني بعبرين بعد كاني خوي تعقيد كاتوا أو زاد تفرمي ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب سبحان الله خواي جور سبحانه وتعالى بعبرين بعد كاني خوي تعقيد كرديته وتمشى عندك به وابوينا قد قناعت ياخذ املي انما نصر الدابه بلكو زياتر تصاوروين لنا وتسون دكن او ذا خواي غور بيدكن سبحانه وتعالى عجب لا سرت عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره خواي غور تعجب دك سبحانه وتعالى تعجبك ولا يغب خوي لو اكوا بندكان بهواب وينو وخواي غور اجد زينك نزيك تغيير بيتن قران كاري دابه او ذا فهم تمشات عندك بهواب وينو خواي يقول بيدا كني لبر أويد زاني يعلم أن فرجكم قريب يعلم أن فرجكم قريب يتر ديارة هندق لزانان يتر بشيويش كز أو آتان ليك دايتو بلا من نبر نماني كات لير دا دوستين ببشتواني خواي يقول لواني دا هاتو دين باسي أو توجهي دوامج دكن لتفسير أو آتا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يعذبوني رزق الغازي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بطال كردنوي دل تنها بو پرستني خوا. يكي كيتر لهوكار كاني رزق روزي بريتيا لآمد كردنو پاكش كردنوي دل تنها بو ناسينو پرستني خواي گورا. و پرستن شرع دا ناوكي كوكراويا بكار ديت بو همو كارو كردويكي ديارو پنهان كخواي گورا خوشي بويتو كي رازي بيت. اي بندي خواي گورا بزانكوا پرستن سي ركنو بنماي سركي هيا كبريتين لا يكم تواوي خوشويستي بو پرستراو كخواي گوريا وك فرميتي والذين آمنوا أشد حبا لله واتا أواني كباوريان هناوا خوايا لها مشتيك زياتر خوش دوية. دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدابيت ودفرميت ويرجون رحمته واتا باورداران با اميدي رحمتو مهرباني او پروردگارن. سيهم تواوي ترس لخداي گورا ترس لسزاو توري خدا لم باريشوا خواي گورا فرمويتي ويخافون عذابا واتا لتولو سزاشي دترسن. بل اي بندي خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بندی خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرمو دیبا که ابو هریرا رضای خوایلی بید دیگریت و بومان که پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني وو لصحيح جامع دا باسي كردوا واتاي فرمودكا اويا كخواي قورا دفرميت اي نوي آدم خوت يكلاو ساز بكا بو پرستنم سنگت پردكم لدولة منديو هجاريت لي دا قرموا و اگريش انجامت ندا اوا دستت پردكم لسرقاليو هجاريشت لسرحل نادرم. اي بندي خوا بزانكوا كارو كردوا هيج عبرتو نرخي كيني لا إخواي قورا أجر إخلاصي تواوي تدا نبيد بو خداو ببي سنتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نبي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى، حمدا أسأل الله لي ولكم بها ملء الميزان والرضا بما قسم الله تعالى وقدر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطرنا وجوانا كاني صبوري برجة السرها وسيمز قوتا كمان كتوشي مصيبتك هاتون وخواي قورب كاتب لو بايا بويان واروها باريان آسان كا. وإن شاء الله ما أميد ما نوايا هر جنجيك لم عمره لم تمنى أو أخلاق روشتيها بمري إن شاء الله بلي برزي في بودراو لا يخوي خوي لبلا برزكاني بهشتها إن شاء الله. خوي قبر الرحمن في بكا وعاقبتيان بخير بجير. حفتي بيشو بس هو ما انكرت خوي قبر سي منفعتي لمسر عرز داناوا يكم منفعت برقرارة لبرو باسي شاخ كان ما انكرت شون خوا أم عرزي بي خورا قر كردي. بو يفرمي أم من جعل الأرض قرارا كيوا خوا كيوا أم عرزي برقرار كردوا بكيفي خوتان تيجن جا يستوي كالرودة لأمريكاي بينن اشتكي زور بسيطة بس قراري لو عالم بري أقريكا هيج ترني أي أقز زلزليك جبيت السري أقر فيضانك جبيت السري أقر نخوشيك ترجبيت السري وكويك خوال قرآن باسي فرعونك نوع آيات من بينيشان ده بحموي كفري كرت بويك لنعمتكان ومنفعتكان يم عرز برقرارية دوام أم آوكي بينن بوي علماء لن آو لخودي عرزني خوي خواب معجزيكي خوي آي فردات سرم عرز أينا آو هيتش بيواندي بم عرزواني أكرينو لك آو اینجا ام ارزش سی چی تام بو درکا سیر خوراک و خواردن کن بو ی خوای گور ل قران فرمی والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها حیات ببی او ناروا ببینا نش ناروا ببی ارزش حیات نابه کی او خوای کمانی پتان دا و زنجیر باس یمش باسی بیر کردنو ی بو گشتن به خوشوستنی خوا و در کوتری گورای خوا و یم نمره هندي قصي شرعيه كم هندي قصي علميه كم بودا يكيك لو قصي شرعياني كبيم خوش باسي بكم پیغمبري خواه فرمي خواه ام عرزي بوم بچوك كردو ان الله زوا لي الارض زوا زان چيا عرز بير نبر چاو تاني سبس بكم خواه گوره بم گوره بچوكي كردو او نبچوكي كردو پیغمبري خواه همي بینيو فرأيتو مشرقها ومغربها زان چونه ام عرض گوره پیغمبر ام سر و او سر یبینی علیه ساتوس این الله زوا لی الارض فرأیت مشرقها و مغربها و این ملکی لیبلغ مبلغ مشرق الارض و مغربها ام اسلام گیت او سری دنیا و ام سری دنیاش بیتیر نبر چاوتان استش تک باسم عرضا که خوال قرآن زور عجیب باسه که خواب بسیه شو باسی عرضا که 460 جار کلمه ارض لنا و قرآن هاتوه و خواب فرمه و فی الارض آیات للموقنین چون او منداله بینی چون شیر بو دایی حاضر کراوه و شیر بو خوی حاضر کراوه معجزه و آیات ام عرضش معجزه و آیات خواب فرمه ام عرضش تکی زور سیره جماعت حو طبقة الأخوار إما عرضها، حو طبقة تر عرضها، أم حو طبقة نازنين وق أسمانة يا هر خوي ناوي عرضه بكوت بوت حوض بشو، أوين كراجحة عرضه خوي بوت حوض بشو، بشي خواري تيا نوراسي تيا مي باش باسي شونا حتى للروايات هي عرضي إما كيسل سرين أما إن آدم عرضي دوم طبقة دوم يأجوج ومأجوجة. يا جوج ما جوج لعرزي دوما أجن ولا عرجي أمقشي لا روايات مفسرين
حتى يأجوج وماجوج كيانوي درتشن كدرتشن لو كنا وبين سلام عرزة دنيان كاولكر إن جاء قرانو إن جاء خواي قورة ذي القرنين النار بويبان يامدا فهم عرزة سبحان الله خواي قورة لقرآن الزور بجواني باسكا وآما جيب يكابرون سيركن وريقرن لأرز شي هي من هندي رقمتان بيدم سيركن شر عجيبة أم عرزة واي بينن ليك ثانية 6 كيلومتر بري لفر اليدانة يك ثانية سمن شنك قصاكم بك الثانية بزهنة أم عرزة ليك ثانية 6 كيلومتر بري شي سريعك أبو خاطري إخوة سبحان الله عمره 8 أم عرزة 5 بليون صالة 5 بليون صالة أم عرزة دروس كراوة بإحداثيات علماء طبعا والعلم عند الله. أي عمري منو تو سنوات بولا مانتي. أم عرزة 5 بليون نك مليون. صالة. أي تو؟ تو أجيت 56 صال تو تشيد بو أم عرزة. سبحان الله سي قرسي أم عرزة كان. علماء ألين 6000 مليون. مليون مليون طن وزنكي. زان شو أنا؟ يك برد العاصمان صورة أخوة شنطنا 6000 مليون مليون مليون طن لم عاصمان صورة أخوة استلبان مانغو سيم عرزبك 6000 طن مليون مليون مليون طن تقلل يدا لم عاصمان كتشي بندي نكبتي وهاي لنا أم عرزة هر ديارنية فيس خوي زل كردا الله أمامك خوي أرزو آسماني درس كرد سبحان الله الله جيري أم عرزة جير كأتوبرو يتجيري أم عرزة نيوي 6400 كيلومتر نيويتي نيوي عرزة 6400 كيلومتر إن جاروا يتخوارو دريشترين بير إنسان كردويتي تايم رو ده كيلومتر دريشترين بير بو عرض روهي خوار ده كيلومتر روشتون ببيتا ده كيلومتر يك متر تر أسوتي همو يتا أتاويتو يصهر كل شيء تحت إما كخوا فرمي سيري عرض كان بزان شون دروس مان كردوا استورن أم كتلايا أم بردي ام اسمانه سورخه پیغمبر کردویتی علی الصلاۃ والسلام خوا کردویتی به یک توپ خصویتی برچاوی ام سر او سری بینیو و تا انسان گبیری لبکاتو ام عرزا خوا داینایا امتحانا و ابتلاء کاتی ادم علی السلام هاتا سلام عرزا خوا بعرزوتی هدیه بدن ادم علی السلام امش لروایات مفسرین آیا فرمي هدي يبدن آدم فقال الشاخ كان حشتريان دابي بحر كان مانغايان دابي صحرا كان مريان دابي أم قصة لقال هندي اشتيتري أم لاولا بقوتك دعائي كسيرك يبو حشترو مانغا ومر سير كان نوكاني آدم عليه السلام أواني لصحراء أجين مر أجين أو هابيلة پیاو باشکه اوی زرعاتک پیاو خراوگه دائما اوانه زرعاتک تجارت شیان لایا اوانه لشار اجین شار پیغمبران بو کی زور رویه بو شار رویه ما من قریه الا خلا فيها نذیر و دائما اوان تأثیر لنا و خلقیش آوائی کن دیکانک هابیل علیه السلام لیبوه وأم تسلسل التاريخية بيخواني بو الدركة بو شاخ حشتري دا بو بحر مانغاي دا بو صحراء أميدا حمو ربطن بيكو يسا حشتر كي آو أخوا شاخي شاخي بمعنى كي نكل صحراء بره آو كم أخوا موطن الشاهد ليرة أي مانغا عكسي أماني حتى شيريان جيانيان سبحان الله العظيم بوي سيرم عرزب كي لآسمانو مني تيا ديارم اگر لبانو سيري كي كاميرا كان نزيك كي لويو سيري كي مني تيا ديارم لير توي تيا دياري ايو تيا ديارم عرزب
سبحان الله ام خلقه چنه فکر و هوش و هوا و پاره و خانی و مال و سامان و منصبی تدانه خوشی لکو یعرس لکو سرخوا سبحان الله بدوری خوی سرخوا شو روش تداتی بدوری خورش سرخوا تا صالت بداتی بچوار ورزکو ام کتله ام 6000 مليون مليون مليون طن بو احسبان انا سرخ ويخوا فرمي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون خلق عرض عاسمان زور لانسان زقتر وقورتره زورشتي قورتري تياي بس ام خلقا دقتي وناك ام عرض سبحان الله اخوال قيامته بدستي مباركي خوي ببيت تشبيه وك هبير اي شيله ام عرضتان بيني وك هبير اي شيله خوي سبحان الله ام عرض بلي وك هبير يتكفؤها بيدي وك حديث كاتوا اكاتا شي اكاتا يك نان يك فارونان ام عرض اخواهم يكاتا يك نان ايدات اهلي بهش الله بيخون ام عرضي وام خلق الدنيا الى سركا والكردو امهم الشرع امهم الشرع امر لم دنيا الرودا ام الى سر ام بردي سر او نوتي لجر ام بردي سر او باري ولا جزء كل شاخه كان ام دنيا خوي شي هيجني هيك كاتك امري كي التونا كريتنا غوركي كي سيارك كريتنا غوركي بو سبحان الله الله كاتب اسي عمري عمري ام عرضك الى 5 بليون سال يتر مالي من عمرم دريجة وقرك ما عمرم دريجة تو يتشن يبي يعني كاتي الله من قرسم تو قرسي يا عرس قرسة سبحان الله أم عرزة لقرآن بسيش وخوا باسيكا هر كاتي عرز بخاتة برامبر خور مانك باسي وكو هستيري باسيكا خواي قوري متعال مش شويك لشيوكاني قرآن واباسك هر كاتي بيخاتا برامبر إنسان إيشي چي لمسر عرزا وكو قطعي برد باسكا كتولبان أم بردا جيانا ويتسرو دنيا بيتسرو أم عرزش خوشوستكي وزور عجيبة خوشوستان أم عرزا قصاكا لقيامتا بچاوي خماني بينين قصاكا بجوي خوشواني بيستي يعني سبيت يا ربر تشاود 6000 او ان كيلو 6000 سي مليون بخدواي بك طن قساكا قساك الشيكا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اما تشي درديكي تشهات وتشي باسا اما يومئذ تحدث أخبارها إن شاء الله باسم مزقوتاك ومجلسك مانك الله دانش تبون باسي خواهنك قوري خواهن لم عرزاني شانا دابخ تتقصال مانا ليربون باسي تخواهنك لسر أمشو نيم شاياتيت بودا أم مزقوتا أو ريا همو هنقاوك لمالو ديبو مزقوت عرز شيت بوكا عرز هنقاوك تنسيو أمر لخواه ورق ريفريشتكان شاكانوسن خرابة أصرن درجة برزك في غنبر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم هيتش وادية واتا دولة هيتش شاخك هيتش شونه لم سر عرضة تي ريناكي ناوي إخوة ديني إلا شايته بودا وهيتش عرضية هيتش دولة هيتش شاخه لم دنيايا بسر يا قناهناكي إلا شايته دالة سرت يعني بأوي كباس إخوةكي كأرويتو بمال لچنك علي اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد چنك علي سبحان الله هموي شايته بودا بوي خوا فرمي احصاه الله يعني خواج مري بود بس تلبيرت شي لقيامته تلبيرت شو امك اخو امانه كردو كشي خوا هميد بوج مري ام عرزه خوش شويستان ام قصانه لسريا هيا بو يكجار وتراوى ومن الارض مثلهن الله خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أما لسورة طلاقة مات خواه قورا الليرا عليه حو طبق آسمان مدرس كردوا وكو أو عرزش مدرس كردوا علماء لين وكو أو يعني حو طبق يا عرز يا عرزك خوي حوت بشا
أم هم قسل سريات آية باس حوت قاري أمروك آية عرزي إيماء لخواري عصمانك يو عرزك ترهي آية أواني ترعين وكم عصماني شون شون يم عرزة وآية لجير خمان خلقه بجي وكو تفسيرك علي يأجوج ومأجوج لخوار آية لخواري أجوج ومأجوج قومي ترهي خلقه تر أجي ليرة آية چي روادا لمجيرة آية لجيرم عرزة چي هي وخواي قورا فرمي بيري لبكنو دراسي بكنو إيمان تاني بيا زيادك يسمك كاتك أموت 6000 طن مليون مليون مليون أما تصورك اللي يك ثانية 6 كيلومتر بالريمة أم قوة عجيبة عاصمة لم عاصمة شون الصورة قوامة ويا براستي التفكر في آيات الله وخلق الله سبحانه وتعالى إنسان زور قوراك على إخوة هم خود إيمانت باشا به هم رأيته كسيك قدر دار لا إخوة قوري متعال خواه فرمي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واني وابيرك أنه هم عرزة شون درس كراه وخاطر إخوة هم عرزة لكيو دان راوة لما روشتنو إن شاء الله لانترنت ليدن شكو من بما نازانم شون ترسم تام وارسكم مانگ لکیو دان راو خور لکیویه مانگ لک عرض لکیویه او حسیرکان تر لکیون اما بس بیت یردوا دنیا کاوله بی بیو اولا دنیا غوره بی بیو بان همو اس جامده بی بیت یر خور همو اسوته ام عرضه به مقیاس اما چی طلبنه کوا بستیتی به بی او ایله خطه کی خو گوم بیو درچه کی او خوای و ام حیا کته کردو ام دنیا یا اکر فکر وي اخوي جورا جل جلاله دائما لك بيركينو لعرس لاسمان بيركينو لخما بنيك وابستيتي ببيئه ويل خطك اخوي قنبه ودرچه كي او خوي وام حياكتي كردوام دنيا يا اكر فكر وي اخوي جورا جل جلاله

سبحان الله. خاي قورة خلق كل شيء من الماء. أما تشين عمتك إن شاء الله درسي داتو باسي أم أواكين نختواي خوين. شكم قال القرآن فرمي أفرأيتم الماء الذي تشربون. قركت أنا من بناسن استماشى أواكد بخو. أو أواك يا خوي تماشى كيف كبزانا. شي بعس لو أوا. شون يدرس بوا. إذا أواك بك دوب شو هيدروجينو أكسجينه. ناخره هيدروجين بتنيا أتكوجي أكسجينش بتنيا تكتدا. بس بيك قيك تو أجي بيتر. هردوك شيان أسوتين. بوي لقيامة الشيء كاتو هردوك أسوتين. خواب خاطر ناجوانا كاني أما بكات الشاهد بمان لقيامة. إيمان ماني بيه السلامة كارو ماني بيه سبيكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. مسلماناني برزو خوشوي صلاوي خواي پروردگارتان لسربيت لدرسي رابردومان دا او فرموده پیغمبر من علیه الصلاة والسلام گرایا و بو ایوی عزیز و خوشویست او فرموده که پیغمبر علیه الصلاة والسلام باسو بسرهاتو و هروها او روداوانی باس کرد بو من که لخونی دا بینی بونی و هروها لبربیان دا بوها ولکانی خوی گرایا و لسردمی خوی دا بپشتیوانی خوای پروردگار ایم امرو لیگدانوی خال بخالی او حالتانه دکین که پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام لخونکی دا پیشانیان دا کوکو حوالک کوکو بینینی روداوک کوکو سرنجامیش تکان لدنیا دا انسانی مسلمان دا بیت وریابیت لام صفتان خوی بدور بگرید یک لو کسانی که پیغمبر علیه صلاة و سلام لخونکی دا پیان پیشان دا سزا دا درا تعذیب دا درا بجورش سزاو اشکن جو آزارک که کسیک لراسری ام انسان دا وستاوا ام کسیک یان راک کسیک یان پالخسو و راکشاو ام انسانا کسکی راسری بردی گوری بدستویو وکو گرز دیدا بسری ام انسان دا سری پاندکاتوا همو اشکن جو آزارو نارحت یک روی دکات ام انسانا چونکم سری انسان همو جیگی ایشو آزارو نارحت یکان انسان اگر سری ایشو آزار بیگرید بویا ام پیاو بمشیوازه سزاد دریه پاشان ساد لدوائی سات که بمشیوازه سزاد دریه تو اشکنجو آزار دریه تو سری پانده کریتا و بگرزی کی گورو ببردی گورو قایم دفرمیت پیغمبر علیه صلاة و سلام دفرمیت چاک دبویا و سریم انسانا وکو سری عادتی و سری کی چاک و باشی لیدهاتا و دیسان کابره را سری به همان شواز سزاد دا ووائی لیده کرد ابو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا ولامی او دو کسی که لقلی دابون او دو کسش جبرائیل بو الصلاة والسلام خواهی لسر بیل لقل میکائیل دا جبرائیل و میکائیل بون که لقل پیغمبری خواهده علیه الصلاة والسلام در روشتنو امشتانیان پیشانی پیغمبری خواهده دا پیغمبری خواهی علیه الصلاة والسلام کاتی بویان رون کردنو حالتی ام پیاوا پیاند اما فا انه الرجل یأخذو بالقرآن اما پیاوکا که قرآن دا گره اما پیاوکا که شوینی دینی خواهی پروردگار دا کوه اما پیاوکا که قرآنی لبره بلام فیرفوضوهو بلام رفضی دا که لیره دائم خوش رویستان دمو اول خزمت تان دا باز بکم آیا قرآن للای خواهی پروردگار چند دا گوره آیا قرآن للای خواهی پروردگار چند دا جیگی ریزو جیگی شانازیه آیا دبید انسانی مسلمان چون معامله لگل قرآن داب که؟ آیا انسانی مسلمان چی بکات بوی که قرآن خوانکن چی بکن بوی که توشی ام حالت او ام درده نبن؟ رفض کردنی قرآن چون خوش رویستان؟ زانایان خوالیان راضی بید دفرمون رفض القرآنی بعد حفظه واتل دوای اوی که تو قرآن لبر کردوا رفضی بکی اما توشی او سزاو توشی او اشکن جده بی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام لخوی دا پیشانیان دا رفض القرآن بعد حفظه اما براستی جنایت یکی گوره انسانی مسلمان قرآنی لبرو دوائی او لبیری دا چیتا و دوائی او وازی لیدینه دوائی او اهمالی دکا دوائی او بخمی و نیا چونکم براستی میشکی انسان براستی جیگی بیر کردنو و تیگیشتنی انسان اگر قرآنی تیدانه به پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفرمی وکم مالی ویرانو آیا هیچ ریزو به های کی نیا اصلا شیطانیش ناچه بلای دا لیره دا او کسانی که قرآنیان لبرو لبیریان دا چیتوا لروجی قیامت دا بمشیوازه سزاده درینکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام لم فرموده دا بمان بازدکا و فرموده کش امام بخاری و امام مسلم شو و هروها پیشوکان انتریج روایتی دکن بو ام انسان لروجی قیامت دا بمشیوازه راکش لسر پشت راخ راو ام انسان و کس یک لراسری و راوستاو ببردی گورده دا وسری دا بو لبروم انسانا
ام انسانا گورترین و باشترشتی رفز کردو اکا قرآن بوی سزاد دری لا برسترین اعضای جسم و بدن دا کسریتی بوی بوشواز سزاد دری بوی خوشویستان زور پیویست ایم مسلمان ایم ایماندار او کسانی که قرآن یان لبر او اندازه قرآنی که لبرتا هول بده بالا بیرن نچیتوا هول بده ساتکانی خوتی با ترخان بکی چون کم لزور یک لفرمودکان دا هاتوا پیغمبر علیه صلاة و سلام وریا ایمان پیده دا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام پیمان دا فرمید پیمان دا فرمید پیغمبر علیه صلاة و سلام دا فرمید پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بید او چیا هندیک خلق لئیوا بکردوی انا با عادتو کردی انا بخوی خواهی اندالت والا من اوندو اوندو قرآنم لبربو بالام لبیرم چوتوا او بو حالی انوایام انسانانا لفرموده اکی تر دا که ابی موسا خواهی لرازی بی بمان دا گیرته و پیغمبر دا فرمی علیه صلاة و السلام تعاهدو القرآن پیمان لگل قرآن دا ببستن پیمان بدن با قرآن فوالذی نفسی بیده سوین با خواهی که روحی من بدستی اوا لهو اشدو تفلتن من الابلی من عقلها پیغمبر دا فرمی علیه صلاة و السلام سوین بو خواهی کوا روحی منی بدستا قرآن چون یعنی زور زیاتر و خیراتر لدستی انسان درده چه لچی پیغمبر علیه صلاة و السلام تشبیه دکا دا شبهینی با نمونه کوا نمونه چی نمونه وشتر یک کات یک که لأو حبلی لأو شتی کوا او شتری پی بسراوتاوا لو جیگی که او شتری تیدا بسراوتاوا اگر وشتریک گوازی لیه بهین ریتو در بچیتو بر ببی چند بخیرائی در روات در فرمی پیغمبر علیه صلاة و سلام قرآن لناخو لدلی هر کس یک دابید اگر وریای نبی و پیمانی لگل دا نبستی تو لگلی دا نبی امن در بخیرائی لستنگد در دچیو در روات لهو اشدو تفلتن ای ذهابا من المخاضی واتا درچونی ام قرآن لسنگیم انسان دا خیراترا لو اشتری کواب بسراوتاوا لو اشترا اوسیكا لا في العقل يعني جمع عقالا لو اشتری بسراوتاوا لو جيگي خوی دا اشتری کی اوسا که او اشترانا دیارا بوی تایبت کراوا نمونه بمشواد پیغمبر خواه علیه صلاة والسلام ضرب المثل بم نمونه هناوتاوا لأنها اذا انفلتت لا تكادو تلحقو چونم او اشترانا کوا اوزبن لو شوینی بس نوی خویاندا لو شوینانی خویاندا کات یک را گیراون اگر دربچن گرت نوین زور زحمتو محالا و صاحب کنار حد دکا بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمید او کسانی که قرآن یان لبره وریابن اگر وریای نبنو پیمانی لگل دان بسنو روزانو کاتو ساتکانی جیانی خود لگل دان بی امن ده بخیرای لدس درده چه و در روا تعلمو القرآن قرآن فیر ببن پیغمبر ده فرمید ای احفظوهو لقرآن لبر بکن فیری لقرآن تیه بگن و تعاهدوهو پیمان لگل قرآن ده ببستن وقرؤوه قرآن بخوانن ورقودو پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة والسلام اجعلوا آخر عملكم بالليل قراءة شيء منه ورقودو واتا لگل قرآن ده بمین و با کتایی ساتی روزانتان لگل قرآن ده بی کتایی شوکانتان لگل قرآن ده بی کاتیک ده چی تا سر جگه آیت الکرسی بخوانه کاتیک ده چی تا سر جگه سورتی کافرون بخوانه کاتیک ده چی تا سر جگه او سورتانه بخوانه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواندویتی پاشان او سورتانی که ده خوانی ده بید عملی بیب کین پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده فرمید او کسی که قرآن ده خوانی و هر وها عملی پیدکا و هر وها راوستا و پی با قرآن واتا لکاتکانی ده ده خوانی تو پاشان عمل به حکمکانی قرآن ده کات پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده شبهینید با جگه که و با شوشه لمیس که و ام شوشه لنو ام شوشه ده میسکی که بون خوشی تی ده ام بون خوشه بلاو ده بیت و خلق بونه
قرآنەکەی دەبیسێت. وێنەی ئەو کەسەی کە قورآن دەخوێنێت و قورآن دەزانێت و قورآن لەبەردەکات و عملی پێدەکات، وێنەی ئەوە وایە ئەوا بۆنی خۆشی پێیە ئەم ئینسانە، خەڵکێک لێی سوودمەند دەبێ، خەڵکێک لێی بەهرەمەند دەبێ. بەڵام ئەو کەسەی کە قورآن دەخوێنێ، ئەو کەسەی کە قورآن دەزانێت، ئەو کەسەی کە قورآنی لەبەرە بەڵام عملی پێناکا، ئەمە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات و سەلام بۆنێکی خۆشی نییە. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمێت ئەم ئینسانە هیچ بە شێوازێکی وا خەڵکێک لێی بەهرەمەند نابێت و لێی سوودمەند نابێ. کەوا بخۆشەویستان، زۆر پێویستە ئێمەی موسڵمان، ئەو کەسانەی کە قورآن دەخوێنن، لەگەڵ پەیامەکەی خوای پەروەردگاردا، لەگەڵ کەلامەکەی خوای پەروەردگاردا ڕازگۆ بن. چونکم زۆرێک خەڵک هەیە، زۆرێک نەوع هەیە، زۆرێک ئینسانەکان هەن کە قورآن دەخوێنن پارە بە قورآن پەیدا دەکەن، کە قورآن دەخوێنێت لەسەر قورآن دەژی، کە قورآن دەخوێنێت بۆ مەبەستی ئەوە قورآن دەخوێنێت کەوا ناوبانگی پەیدا بکا، پارەی پێ پەیدا دەکا، ژیانی لەسەر قورآنە. لە کاتێکدا لە ئەم فیقهی ئیسلامیەدا، لە کاتێکدا لەنێو ئەم دینەی خوای پەروەردگاردا، زانایان قسە و باسیان کردووە دەربارەی ئەو کەسانەی کە ژیانیان تەرخان کردووە بۆ ئەوەی کە خەڵک فێری قورآن بکەن، ئایا دەتوانن پارە وەربگرن لەسەر ئەو تعلیمی قورآنە؟ هەندێک لە زانایان دەڵێن نەخێر، هەر ناتوانن پارە وەربگرن. هەندێکی تریان دەڵێن مادام ئەم ئینسانە ئیشوکار و کەسابەتێکی تری نییە، بەڵام لە دەرەنجامی ئەوەدا خەڵکی فێری قورآن دەکات و ژیانی خۆی تەرخان کردووە بۆ تەعلیم کردن و فێرکردنی خەڵکی لە قورآن و تێگەشتن لە قورآندا، ئەمە حەق وایە یارمەتییەکی بدرێ لەلایانی حکومەتەوە بێ، لەلایانی دەزگا و هەروەها ڕێکخراوەکەوە بێت، ئەم ئینسانە لایەکی ژیانی بۆ ئاسان بکرێت. چونکم ئەم ئینسانە ژیانی خۆ، هەموو کەسێک پێویستی بە کار و کەسابەت و پێویستی بە بەڕێوەبردنی ژیانی خۆیەتی. بەڵام ئەم ئینسانە کە هاتووە خەڵکی فێری قورآن دەکا، ئیش و کاری خۆی هەموو واز لێ هێناوە، هەندێک لە زاناکان دەفەرمون با ئوجرە کرێی لەسەر وەربگرێ، بەڵام هەندێکی تر دەفەرمون هەر نابێ ئوجرە و کرێ لەسەر قورآن وەربگیرێ، دەبێ هەر لە فی سەبیلی لا بێ، لە ڕێگەی خوادا بێ. ئەم حاڵەتە ئەمە حاڵێ و کەسانەی کە قورآن فێری خەڵکی دەکەن، ئەی ئەو کەسانەی کەوا قورآن بە پارە دەخوێنن و یەک دڵۆپە عارق لە ناو چاوانیان نایەت و هەروەها دادەنیشێ لە جێگەیەکدا قورآن دەخوێنێت و داوای چوار وەرەقە و پێنج وەرەقە و کەمتر و زیاتر دەکا، بە چ حەق و مافێک داوای ئەم پارە دەکا؟ هاتووە قورآن دەخوێنێ دوو سەعاتە، سێ سەعاتە، ئەم قورآن خوێندنەی چ حەقێک هەیە ئەم پارە وەردەگرێ لە پێناویدا؟ لەبەر چ هۆکارێک ئەم پارە وەردەگرێ؟ لەبەر چ مەبەستێک ئەم پارە وەردەگرێ؟ بە چ طەریقەیەکی شەرعی ئەم پارە وەردەگرێ؟ تەمەنێکی زۆری هەیە هەر خەریکی قورآن خوێندنە بە پارە، داهات و کەسابەتێکی باشی هەیە خەریکی قورآن خوێندنە بە پارە، پاشان جێگە و حاڵ و وەزع و ڕێگەیەکی خۆشی هەیە خەریکی قورآن خوێندنە بە پارە. ئەمە حەڵاڵ نییە. با بچینەوە بەسەر حاڵەتەکانماندا، با بچینەوە بەسەر هەڵسوکەوتەکانی ژیانماندا. سەیارەی باشی لەژێردایە، خانووی باشی هەیە، جێگە و ڕێگە و حاڵەتی باشی هەیە، کەسابەتی باشی هەیە، دوانیەوە ڕوانیش بۆی دەردەچێ قورآن بە پارە دەخوێنێ، دادەنیشێ ئەو میکرۆفۆنەی گرتووە بە دەمی دەوە بە هەموو حەز و شێوازێک تۆ بتەوێ ئەو ئاوا ئاوازت بۆ دەکا، ئەو ئاوا دوعا بۆ مردووەکە دەکا، پارە وەردەگرێ، دەبێ بیکە، دەبێ لەژێر تەأسیرات و کاریگەری و هەموو جۆرە قسەیەکی هەر کەسێکا بێ پێی دەڵێ بۆ پارە وەردەگرێ. پاکابرا پارە دەدا و مەلا لە مزگەوت دەردێنێ، ئەوەی کەوا مسلحی خەڵکیەکە، بۆچوونێک و تێگەیشتنێکی غەڵەتی خەڵکیەکە دەربارەی خەڵکێکی غەڵەت دەیڵێ. ئەگینا پیاوانێکی ڕاوەستاوی دینداری خواپەرست هەن کەوا نەک بە پارە و دینار و دۆلار و درهەم و ئاڵتون و زێر و زیوی تۆ بە هیچ شتێک گیانی خۆیشی بەخت دەکا لە پێناوی ئەو دینەدا و ناچێتە دەرەوە. ئینسانی مسلمان نابێ دینە، نابێ پەیامەکەی خوای پەروەردگار قورآنەکە بفرۆشێ. بە چ حەقێک، بە چ ڕێگەیەک، بە چ مافێک تۆ ئەو ئەندازە دوو سەعات سێ سەعاتە دانیشتی و قورآن دەخوێنیت و پاشان پارەی لەسەر وەردەگری؟ بە چ حەقێک؟ با لە خوا بترسین، با گوێڕایەڵی دەرببڕین بۆ فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام. پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام دەفەرمێ: مەثەلو الذی یەقرەئو القورآنە کەلئوترووجەتی. وێنەی ئەو پیاوەی کە قورآن دەخوێنێ، وێنەی ئەو ئافرەتەی کە قورآن دەخوێنێ، وەکو چی وایە؟ وەکو لیمۆیەک وایە، وەکو پرتەقاڵێک وایە، وەکو تەعمها تەیب و ریحها تەیب، تامی خۆشە و بۆنیشی خۆشە. پرتەقاڵێکە، لیمۆیەکە، نارنجێکە، هەر بابەتێک لەو میوانەی کە تامیان خۆشە و بۆنیشیان هەیە. خۆ پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، یۆنەی کەسێک کە قورآن دەخوێنێ
وینه او ایماندار که قران د خوینه وک او می وای که تامی خوش او بونی شی هيا والذي لا يقرا القران وینه او ایماندار که قران نا خوینه لره دمه بس من فضل او گورې قران ما بس من حالتانه که و انسان د به اقداری به لګل قران دا چون جیان بسر ده با قران گورې او کسې که قران د خوینه بل عملی پینه د کان لروج قیامت دا سزا کی به شوازه که بس من کړ پیغمبر خو علی صلوات و سلام لخونی دا پیشان یاندا او کسی که قرآن در خوانی و بلام گرهالی قرآن در نابرد پیغمبر در فرمی علیه صلات و سلام بار حالم فرموده دا پیغمبر در فرمی ونی او ایمان داره که قرآن نخوانی وکو خورما وایا تنها تامی خوش را بلام بونی نیا بلام خلق سودمند نبیلی بلام خلق لی بهرمند نبی بلام نتوانی خیر و خوشی و چاک کاری و چاک خوازی بگیند بخلکی و مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة بيغمبر ده فرمي عليه الصلاة والسلام ويني او بيا وفاجر وخراب كارا ويني او انسانا او انساني كوا خلق هل دخلت يعني او قرآن دخويني وكو ريحانة يقوايا ريحها طيب بوني زور خوشا بوني بلاو دبيتوا يعني خلقك هي لواني توني ناسي لكنالك دا دردتي لتلفزيونك دا دردتي كاتيك مادام قرآني كردوا بدروش ميخوي قرآني كردوا بام اويك كاتيك دم دكاتوا قرآن دخويني ديا قرآن دلي اباسي قرآن دكا ام انسانا سيركي بوني خوشي هيا ام انسانا قصي خوش لدمي دردتي ام انسانا قصي باشو جوان لدمي دردتي بلام وطعمها مر ام انسان فاجره تامی زور تالا ام انسان فاجره ناخی زور بوگن و خراپکاریه بلام قرآن و ام پی حل دسته چی لیه دکی خوای پروردگار لم دنیا دا قانونی ام دنیا وانی هر کسی که غلط یکی کرد یعنی لی قبول نکاتو بلید نابی بو ناو تو ایش یک بکی چندها خلکی گیه بناوی قرآن خویندنه و بناوی قرآن و لجر پرده قرآن دا و لجر سای و سیه بری قرآن دا دیویت خوی دروز بکاتو دیویت مال پیکو بنتو دیویت بهر حال کمالشتانه کی ناشعی انجام بده پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة و السلام وینی او پیاوا وینی او آفرتا فاجیری که قرآن دخوینی وکو ریحانه گوایا تنها بونی هیا بلام تامی زور تالا دیار عادتا ریحانه بونی زور خوشا بلام تامکی که اگر بی خوید زور تالا پیغمبر ده فرمی علیه الصلاة و السلام ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة وینی او پیاوی که فاجیره که قرآپکار او قرآنی جناخوینی وكو جوجال كوايا طعمها مر ولا ريح لها تامي طالو بوني شي هيچ بجبونك شينيه كوابو خوشويستان ايما ليردا با او فير ببين مساله قران مساله ام كلامي خاي پروردگار هتا وكو بيخوينين ريز دار دبين فيري ببين ريز دار دبين عملي بي بكين ريز دار دبين بلام اگر بيتو خوشويستان قران خوين ببي قران خوين بينو قران من لبر بي عملي بينكين خرابا قرآن خوين بينو قرآن لبر بكينو لبير من بچه توخرابا مسلمان بينو ايمان دار بينو قرآن نخوينينو قرآن نزانين هر خرابا كوابو او كسيك قرآن مسلمان و ايمان دار و قرآن دخويني ريزي غوري هيا او كسيك ايمان دار و قرآن دخويني لبري دكات ريزي غورتري هيا او كسيك ايمان دار و قرآن دخويني و قرآني لبر كردو و عملي بيدكا ريزي زورتر و زياتر و غورترا که ابو با آگاداریم حالتانه بین خوای گور بو خاطری نو جوان کانی خوای بو خاطری اسمی عظمی خوای بو خاطری صفاتی برزی خوای قران بکاته بهاری دلکان مان هدایت من بدات عمل به قران بکین هدایت من بدات قران لبر بکین هدایت من بدات او اندازه قران لبر معنا کات من پی بدات لقلی دابین و هر وها هدایت من بدات لبیر من نچیتو خوای گور بو خاطری گورای خوای بو خاطری نو جوان کانی خوای او ساتانه بجین امنده سات بجین کله جیر رضامندی او داب جین اگر ل به فرمانی خوای پروردگار در دچین خوای به خاطری گورای نا وجوانکان خود داواد لید کین خوای نه مانجی نیتا او ساتانه ببینین لبی فرمانی ل درچون لسنوری تو دایا خوای گور ل توانی منو ای وش خوژو به سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب

0: كتاب الجمعة، باب استعمال الدهن للجمعة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نامي هيني جمعة بشي بكارهيناني رون بوسترشان كردن لهيني دا. سلمان فارسي رضي الله عنه دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: او پیاوی لروج هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین راگریو سرو ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات، یعن لو بو نخوشی که هیتی خوی بون خوش بکات، این زالمال درچه بسر شانی کس باز نداد، لهر شوین بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لوتار بگری، او اخوای گور له گناه و تاوانی نیوان او هینی و هینی ده هاتوی د بوریت. باب السواک یوم الجمعه وحدیث کلکم راع. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه. بشي سواک کردن لروج هینی ده وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وك پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: اگر لبد ازيتو ناخوشي نبا لسر امتي من يان لسر خلچي، فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لپیغمبری خوابو صلی الله علیه و سلم دی فرمو: ایو همو وک شوان وان لسر چاو دیریو بر پرسیاریتی خوتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیاریتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجر دستیان دا لمالو سامانی گورکیان. باب الغسل يوم الجمعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. ابو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: ما فی خوای گوری لسر همو مسلمان چی بالغ لحفته یک داد زهرک خوی بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه ايضا رضي الله عنه ان النبي صلی الله علیه و آله و سلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أوكاتي للروج هيني دا هيكن زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريت وكفيغنبر صلى الله عليه وسلم باسي روج هيني كردو فرموي: للروج هيني دا كاتك هيا هر بنده چی مسلمان نویش بکات و داوای هر شته لخواب بکات، او به گمان پیدا درید و با 5 آماجه پیکر که کاتک زور کمه. باب ما یقرأ فی صلاة الفجر یوم الجمعة. عن ابی هریرة رضی الله عنه قال: كان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقرأ فی الجمعة فی صلاة الفجر: الف لام میم تنزیل السجدة، وهل أتى على الإنسان. بشي او سورتي دخويندري لنويجي بياني روجي هيني أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباس سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويادي خوا ودفرمي وسعى لها سعيها واتكاري بو كرد وريقه بو بري وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتي بانجي نويجي هيني دا كرين فروشتن بكري وعطا فرموي حرام قد غيا إيشو كارو بيش سازي كان لكاتي بانجي نويج دا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيگا كي هلب سينيو خوي لجيگاي أو دابنشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روز که خوری تیدا حالات بید روزی هینیه لو روز دا آدم درست کراوو لو روز دا خرای بهشتوو هر لو روز دا لیکرای دروا و روزی دوائیش ناید تنها لروزی هینیه

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقود دو خوششتن كسنتي چي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني صورتي الكهف هركسي الروجي هيني صورتي كهف بخويني نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هردو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبري خدا.

0: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: ايوه همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسياريتي خوتان بسر جير دستكانتان پيشواو سر كردكان شوانن بسر او قليل جير دستيان دايو پياوي شوان بسر مالو من دالي خوي وآفرتي شوان بسر بر پرسياريتي لمالي ميردي وهروها نوكرو بندش شوان بسر أو مالو ساماني كالجر دستيان دا لمالو ساماني قوركيان.
1: فضلي صلوات دان لسر بيغمبري خدا صلى الله عليه وسلم.

0: هیچ کسیگ نیا کسلاوم لبکاد الا خدای گور الروح کم بود جیرتوا هتا ولامی سلاو کید دموا.
1: باب الغسل یوم الجمعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما بشي خوشوردني روجي هيني. ابو هريره رضي الله عنه ده فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خوي گوري لسرهمو مسلمان چي بالغ لحفته يقدا جارك خوي بشوات.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروجي هينيدا هيكا زيت دا جيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هينيدا كاتيك هيا هر بنديه چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيگومان پيدا دريت وبپنزا آماجي پيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخويندري لنويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان.
1: جمعة يوم الجمعة.

0: سپاسی خدا بکن و کور رکب رازی نیتوا چون که خدا زوری پی خوش سپاس و ستایش بکره چون تو پیت خوش سپاس بکره خدا پای درفره باوی سپاس بکره شایسته سپاس و ستایش ها پیغمبر من درودی خواهی لسر بی افرمه حزم لپی حالدانی هیز کسی اگنیه جگر لخدا نبه سیم ایشی کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویا که خلچی هان بدید و بیری هم بخیط و تا بجدار بین لیو صلاوات کردنا لنیوان بندو خواهی گوره دا و بیری خلچی بخیر و صلاوات بدن لسر پیغمبر درودی خواهی لسر بی و هر گیز لبیرد نچه اگر بجاره کش بی که جود لناوی پیغمبر بو یکسر صلاوات بدی لسر پیغمبر درودی خواهی لسر بی هر کات اگناوی او پیغمبر برازد بیست صلاوی جوانی خود برز کرو و اسمانی حوتم تنها یک دعوه کاریم لید ماو اگر صلاوت لپیغمبر کرد درودی خواهی لسر بدلت آماده ام خالانه بی که باسمان کرد بله بدل آگامن لو خالانه بی با چی لبر اوی صلاوکت جوان و طواو بی و با تنها بدم تا نیت و دل آگای لینه بی چون که پاداشتکی طواو نابی با اوی ببیت خوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر درودی خواهی لسر بی او بدم و دل صلاوی خود بگهنه بله اگونجه تنها بدم بیلی و پاداشتشت هیا بلان با طواو نبی با چی امی بیستان معامله ایو ابو لگل خوای گورا اگر صلاوی لکردن داوا اکم لخوای گورا به مهربانی خوی نامان برز کات و با اسمانی حوتم و چاو دیری من بکاد لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی به اگه گینا و لبرنامه دهاتو لمعامله دهاتو بپشتیوانی خدا سپاس و ستایش با خوای گورا
1: سودکانی صلاوات لدیاری پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام لدو توی سرجم فرموده صحیح حسن کانده باسی گوره صلواتان لدیاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بمزور کراوا گرده توی دپلاب دزبینی و دگناهت بو بسرریتو و ددرج برز بکریتو و دسلواتی خواهی گوره تبارک و تعالی بو خود مسوگر که صلوات بده لدیاری پیغمبر علیه الصلاة والسلام من صلى علیه من امتی صلاة مخلصا من قلبه هر کسی لأمتکم دو صوزانا لبرخوا لناخی درونی و گر یک صلوات بو من بنیره خدای گوره ده صلواتی بو نرید دنیره و تا ده هنده جاران برزی دکا و خوشی خوشیسی دکا لخوی و پای برزی دکا و هر وها خدای گوره ده چاکی بو دنوسه ده گناهی بو ده سریته و ده درجهش برزی دکا توا گرده توی سلامی خدا با خود مسوگر بکی صلوات و سلام بنیره با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم گر خدا صلاوی لنی روانی خوی کرده بیل به هجدا کوات توج انشاءالله او سلامت پیدگا لحدیث قدسی که پیغمبری عزیز علیه صلاة و سلام فرمی ملائکه ایشی خواهاتو پیوتم خدایی گوره پید دلی الا یرضیت آیا رازی نابید هر کسی صلوات لبو تو بنیری منیش صلواتی بو بنیرم ولا سلم علیک احد الا سلمت علیه و هر کسی سلام بو تو بنیری سلامی منیشی پی بودن ارید و تا خدای گور سلامتی دکا لهم اوشش و گرفتانی که لپیش لرگی آیت لدنیا و قیامتا و پای برزی دکا گرده توی دعای جبریل صلاوی جبریل با خود مسوگر بکی علیه السلام صلوات دیاری پیغمبر کرده صلی الله علیه وسلم جبریل ها تلالای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموی من صلى علیک صلیت علیه و من سلم علیک سلمت علیه هر کسی صلوات توب دای پیغمبر اخوا منیش صلواتی بودنیرم و تا دعای پای برزی با کم لخوا و هر کسی صلاو با تو بنیاره منیش صلاوی خومی با دیرم افرمی منیش سجده شکرم بر بخوایی گوره تبارک و تعالی گرده تبیست همو ملائک کانی خدا دعای خیر با تو بکن صلوات بدل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ما من عبد یصلی علی إلا صلد عليه الملائكة ما صلى عليه هر بندك صلوات بو من بنيري ولدن إرداد سرجم ملائكة كاني خدا صلواتي الذي عددن واتدعى خيري بو كان لا إخوة يقول تبارك وتعالى قردة تريد الرئيقي بهشت اللي أود نبي صلوات لدياري پیغمبر صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي عليا أخطئ طريق الجنة. هل كسي ناوي من إلى أبراء الصلوات من لديار ندا ريقي بهشتي لخوي وانكردوا. من ينسى الصلاة علي خطئ طريق الجنة. لروايتك أبواب الجنة. هل كسي لبيري بشيو صلوات لدياري من ندا ذرقا كاني بهشتي لخوي وانكردوا.
2: دنجي اسلام دنجي اسلام لديني واريني واريني
3: باب المشي الى الجمعه وقول الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورة دفرمي فاسعوا إلى ذكر الله واتبرون بويا دخوا ودفرمي وسعى لها سعيها واتكاري بو كرد وريقه بو بري وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري وعطا فرموي حرام قد غيا إيشوكارو بيشاسازيكان لكاتي بانجي نويجدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يتشيق لجيقا كي هلبسينيو خوي لجيقا أو دابنيشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواق سيبي زيد كردوة.
4: سنة كاني روجي هيني يك زهاتن بو مزقوت دو خوششتن كا سنتي شي مؤكدهو هنده لزانان بيان واجبا وخوبو خوش كردنو سرتصور كردن بازيت سي پوشيني پوشاچي نوي سوار نزيقبونوا لا امام پنت زور صلوات دان لا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم شش خويندني سورتي الكهف هر کس روجي هيني سورتي الكهف بخوينه نوري چي بوداد جرسه با اندازي نيوان هر دو جمعك.
5: قال وعند صعود الامام يوم الجمعه على المنبر حتى تقضى الصلاه واخر ساعه بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال: إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
6: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
4: سنتكان روجي هيني يك زهاتن بومزغوت دو خوششتن كا سنتي شي مؤكدهو هنده لزالان پیان و واجبه و خوبو خوش کردن و سرچور کردن بازید. سه پاشینی پاشاچی نوه. چوار نزیگ بونوا لامام. پنج زور صلاوات دان لپیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. شش خویندنی سورتی الکهف. هر کسی رو جیهینی سورتی الکهف بخوینه نوره چی بوداد جرسه با اندازه نیوان هر دو جمعه که

0: محمد.
1: سنتكاني روشي هيني الجمعة. يك زوهاتن بومزقوت. دو خوششتن كسنتيشي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبة وخوبون خوش كردنو سرتصور كردن بزيت. سي پوشيني پوشاچي نوي. چوار نزيقونوا لإمام. پنج خويندني سورتي الكهف. هركسي روشي هيني سورتي كهف بخويني نوريشي بودا دجرسي باندازي نيوان هردو جمعكا. ششم زور صلوات دام لسر پیغمبری خدا صلى الله عليه وسلم.

والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا.

ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين.

أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من

وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة.

إنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بنرانو بسراني دنجي إسلام صلاوي خواهي جورتان لسربيت خوش حالم أمروكش كوا خواهي جورت درفتي بيداين لبرنامي بها برزكان لم حفتيا بأيوي بەڕێز و ئەزیز و خۆشەویست گەیشتینەوە. خۆشەویستان سەرەتا دەپارێنەوە لە خوای گەورە کە خوای گەورە عیبادەت و تاعەتمان قوبول بکاتن و وە تەوفیقمان بداتن لە دنیایە و ساڤێتیشمان بکاتن لەو کاتەی کەوە لەسەر مەروەی هەر لەسەر ئەم ڕێبازەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام بچینەوە حضوری خوای گەورە و دەپارێنەوە کە خوای گەورە مسلمانان سەربەرز بکە مۆفەقیان بکە و لە ئەنحای جیهاندا بیان پارێزی لە دەست ئینسانی زاڵم و کافر و مجرم و تاغیەکانەوە چونکە بەڕاستی ئەمڕۆکە مسلمانان تەواو تەواو ماندوو کراون ئەزیەت دراون و لا زالش ئەزیەت دەدرێن بە دەستی ئەم زاڵم و کافر و مجریمانە. بەڵبەر زان خۆشەویستان لە بەرنامەی ئەمڕۆکە باسی وشە جوانەکان دەکەین، واتە ئەلکەلیم و تەیب، کە بەڕاستی ئەمەش خوڕەوشتێک و بەهایەکی تری ئەم پەیامی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام کە فەرمانمان پێدەکا هەم خوای گەورە جەللە جەلالو و هەمیش پێغەمبەرەکەی عەلەیهی سەڵات و سەلام کە فەرمانمان پێدەکاتن ئێمە لە کاتی قسەکردندا قسەمان جوان بێتن و وەروا قسەکانمان باش بێتن و دائیمان بەو ئاراستەیە بیتن کەوە بۆ بەرژەوەندی گشتی بێ و وهەروەها بۆ ئیسلاح و چاکە و چاکەکاری بێتن. و بۆیە من ئەم بابەتەم لەم هەفتەیەش هەڵبژارد، چونکە ئەوەی بەڕاستی دەگوزەرێت لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە کاتێک بابەتێک دێتە گۆڕێ هەیە دەبینی بەبێ زانیاری دەست بە قسان دەکا، کۆمێنتی ناشرین، قسەی ناڕێک، ئەم جۆرەشتانە دەکا بەبێ ئەوەی حیساب بکە بۆ ئەوەی کەوە ئەمە کاریگەری سلبی دروست دەکاتن یان زەرەری بۆ ئەو ئینسانە هەیە. ئەخەرەوە لێت دەپرسرێتەوە لە قیامەتدا حیسابت لەگەڵ دەکرێت لەسەر ئەو بابەتانە، لەسەر ئەو قسانە. بۆی ئینسان دەبێ هەوڵ بدە بەڕاستی هەتا پێی دەکرێ وشەی جوان و چاک و باش و خەیر بەکار بێنیتن بۆ ئەوەی کەمترین سلبیات دروست ببێتن لەناو کۆمەلگادا، چونکە کۆمەلگا ئەگەر بێت و ئەم جۆرە هەڵسوکەوتە ناڕێکانەی تێدا دروست ببێتن، بەڕاستی ئەو کۆمەلگایە دوایی بەو هەردێر و ماڵوێرانی دەڕوا. بۆیە پێویستە ئێمە زۆر زۆر ئاگامان لەخۆ بێتن کە کاتێک جاری وایە بابەتێک دەکەوتە ناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە هیچ پەیوەندی بە ئێمەوە نییە، بۆ چی قسەی لەسەر بکەین؟ بۆ خۆمان بکەینە خاوەنی ئەم بابەتە؟ و ئەگەر کردیشمان لەو فەرزنا، پێویستە قسەکەمان زۆر بە هاوسەنگی، زۆر بە جوانی، بە ڕێکوپێچی قسە بکەین کەوا کەمترین سلبیات دروست بکاتن لەسەر تاکەکانی کۆمەڵگا، هەر بۆ خەڵک، بۆ مرۆڤایەتی بەگشتی. کە جاری وایە تۆ نازانی بەم قسەی تو فتنەیەک دروست دەبی، کێشەیەک دروست دەکەی. بۆی دەبێ ئینسان بەڕاستی زۆر زۆر حەذر بکا. ئەوەتە من سەرەتا ئەم ئایەتە باز دەکەم. ئینجا دواتر دێمە سەر فەرموودەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام. خوای گەورە چ دەفەرمی بە ڕێزان خۆشەویستان؟ دەفەرمی ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ئەلەم تەر کەیف دەرب الله مەثەلا كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء. براستي خواي قولا أو مثلي هنا وتوا با داري چي برهم دار داري كوا بروبومي چي خوشو باشو تاكو جواني هيا يعني پاك بيگرد بروبومكي وشي جوانيش كلمة طيبة وكو أم دار وايت سون أم دارا كومالك إيجابياتي هيا أم قصد زوانش تمشابك أم تشبيها كخواي قولا أم تمثيلي هنايتو أو شبهان دي بوو تمثيلي أمي كردو كأم كلمة طيبة وكو أو دارو بربومي دار وايا تمشابك دارك تنسودي هيا أوكسجينا سيبرا واروها جوان كردنا باراستيني جينجيا جيجل بروبو مكي بزانا هم سودا كلمة الطيبة دبي براستي وابيتن كاكاتيك مروف قصدك وكو أم داروابي وكو بروبو مي أم داروابي أصلها ثابت وفرعها في السماء واتا دبي براستي أم قصيا يعني خو قربي زي قربي بتواني تنكاري قري دروز بكاتن لسر دلو دروني تاكا كاني كومال قادة بقوي آرامي هي من بون هادي بون بلاو بيتو لناو تاكا كاني كومال قادة او تب بمشي واز اخواي قورا اما جيبا كلمة طيبة كردو بارزان خوش اويستان بلام تمشادك يعني خلقاني كيا راستو توب لطورکو ملاته کن قصده که تنها بو اوی کوا ریجه بینینی ویدیوی که زیاد بکا بو اوی لایک کانی زیاد بکا های قرب سر لقیامت ام لایکان بهانات و نای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید لبین در چه دکید او کاتا چه بهانات و ده ریجه زوری لایک کاند یعن ریجه بجدار بوانو بینینی ویدیو کانت هیچ تیگ لمشتان سودت پینا گینیت پوی براستی یعنی دبی تو هشیار بی که کاتیگ دتینا توری کو ملایتی تو که اوی دینو سی وکو اوی تلفظت بی کردو بکار تیناو اگر هشیار نبی کوات براستی تو لوانی روزانه بدیان تاوان بو خود انجام بدی تو لتو مارکت بنسیو هستیش نکید. دبی آگداری خود بی هشیار بی برزن خوش ویستان. ام دنیایا یک دو روشه که تو کتایی دی. هر بابت ایک دیتنا تو رو کملایتی هی دبی نی هیچ پیوندی بیونیو دی قصه تی داده کاتن. آخر لبرتی اگر مربوط با تو دکریت تو توضیحات یک رون کردنوی یک بدید. ها و تا پیغمبر دفرمی علیه صلاة و سلام فلی اقول خیران اولی اسمود و کول حدیث کاتوا. اگر دزانی قصی باش بکه اگر نا قصی خیر و چاکت بینا کرد بیدنگ با باشتر بو خود چونکه انسان عادتا یعنی من طبیعتی مروف وایا هر کسی که زور قصی کرد لابود داده به حلش بکاتن بلام اوی کوا کم قصه دکا کم تری نال دکا بو چونکه لیگ دانوی زور بقصه کانی دکا بلام اوی کوا زاری بکار دینی ببی اوی متابعی بکه ببی اوی لیکولی نوی لقصه کانی بکا دبینی حالی زور دکو دوای ماوی چی تر که کاتی قسکانی خوی دبیستی تو ها لطور کمالا دکا او ویدیوان بلا دفتو دبینی قسکانی تناقضیه لگر او قسانی رابردو کردی تی زور ببین خوشی از پیب که اینجا خلک اگده اینی لو لیده داتو بوی دبی براستی زور هشیار بی زور زور آگدار بی لقصه کردن اگر قصه شد کرد کلمتو طیبه تبیتن و شی جوان تبیتن تو که ام کلمه طیبه یا دسته ناو دفترکت جا باش بیان خرابی بو دفترکت تموی کلمه طیبه نبی و شی جوان و تاک و باش و پاک و بیگرد نبی بو چی او تا خواهی گروه لآتش که تفرمی الیه یصعد الکلمه طیب والعمل الصالح یرفع او کلمه طیبه او عمل صالحانات کدبیتا تیشو بو تو لقیامت برای امانه برز دبیتوه دنسری لدفتری عمالکت دنسریتن
او كلمه طيبانه برز دبيتوا وكو علماء تفسير يعني كردوا او كلمه طيبانه هم وش تبع شان دغريتوا خن نو القران الذكر سبحان الله تسبيحات خاي جوري امانه سوديه اون دي تو مشغول بقسا كردن بشتي بابتي بيسلو برو او لا املاوا توزه خود مشغول بك بشتي باش او زمانت بكار بين زار بزار ذكرك بك استغفر الله يك بك دعائك بك نك اوي كيسا دي بيدي يعني براستي براستي نازالم تشون وصفي وبكم كاني خلقاني كيا بس بوي بديار بك ويتن دي قصر سر همو بابا تيك دكا يكون هاي فقير عار والله يتبف بفعلي فقير وهجاري تو لد برسلية تو وكاتا تو تجواب دا ديتوا تشون او كاتا خود رزقار دكي بوي تمشابكا حتى او كبزانا بيغمبر عليه الصلاة والسلام به همان شیوا آموزگاری من دکات آگدار من دکات و که کلمات طیبه من هبیتن تماشای بزانا عدی کری حاتم دفن میوتن قال النبی صلی الله علیه و سلم اتقوا النار خوتان بپارزن لآگر تماشای حدیثه که بمشیوا زهات و ثم اعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها سبحان الله ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أما أوي ما بس معنا فبكلمة طيبة بيغمر دفرمي عليه الصلاة والسلام خودان ببارزن لآگر اتقو النار ام صحابه استفرمي سيزار پیغمبر عليه الصلاة والسلام امو شي دوباره کردوا ثم اعرض و اشاح اعرض و تبشتی تي کردو دواتريش حزري زور يعني پیگوتين حزرتان بيتن اشاحا بمعنى حزرات وليلا دلي حتى گمان ما برد كسيزار پیغمبر عليه الصلاة والسلام ام عبارتي دوباره کردوا طبعا و آموزگاری کردن براستی بو مروایتی بو همو انسانی خود بپارزه لآگر دلی اگر بپارس خورمایه چیش بیتن و حتی حول بدا چاکو باشد زور بی چون که براستی ام آگره لروج قیامت دا و زور زور با آزار بو او انسانانی که و دخلین ناو آگری جهنده بوا انزام صحابه دفرمي حتى ظننا انه ينظر اليها حتى قمان ما مر كانه بيغمبر عليه الصلاه والسلام وتمشى اقرا كذا كاتب بمشي واسه در قمان ما مر اونته بيغمبر عليه الصلاه والسلام تاكيد ذكر دوا خوتان بباريزن لاقر اگر ببارتا كرت خرمايه چيش بي اگر گوتي پاشان هر امتان نبو فبكلمه طيبه اگر او پارسا خرمايه شد بدز ناكوي بلام خوك سي باش قصي تاك قصي خاوين باك بيقرد بمعنى خود رزقار بكا كواتا اگر بيتساوانكي ور بكدين واتا قصي خرابيش سرنجامة هكارة بوئوي كواتو بتيا ناو اقري جهان دموا بلا برزان خوش شوشتا كواتا بزانة تمشاي يعني سبحان الله پیغمبر عليه الصلاة والسلام تون ديوه مسلمانا كان یان برین مروفایتی بگشتی بپارزیتن لو آگره به ایشو آزاره بقصی جوانش کواتا خود دتوانی بپارزی ای قرب سر و خلقی که امرو که راستو چوب لطورو کمالایتی کن ام طورو کمالایتی انا بکاردینیتن ها با همو بشکانیو او انستگرام او فیسبوک او فایبر او واتساب و الى آخری او تویتر زور لو بابتانی که استا بردو مرشتینیو و پیدا دبی یعنی هی دبینی امشتانا بکار دینی تنها بو اظهار کردنی خوی جیلینی لوی کتن دی امبابتا لبرجوان دی بو نمونا خلچی ولاتا که خوی یعنی لبرجوان دی مسلمانانا یعنی لبرجوان دی امنیتی قومی قومیتا که خوی تی یعنی تن لبرجوان دی مسلمانانا بگشتی مروفایتی امشتانه حساب ناکا تنها خوی ابراز دکا خوی با دیار بخو تواو دوی مشهور بی نازانی جاروی اما سری دخوا تا
توشی چێشە و مەشاکیری زۆری دەکا. ئەم مەشهوربوونە هۆکار و ئەوە نییە پاسەپۆرت و زەمان نییە بۆی کە تۆ ڕزگارە دێتن لەو ڕۆژەی کەەوە هەموو مرۆڤێک دەبێ بچێتە ئەو شوێنە کە قیامەتە و دەبێ لابدەتە و دنیا بەجێ بێری. تا بۆی بەڕاستی دەبێ ئێمە ئەم ئامۆژگاری پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام بەرزان خۆشەویستان بە هەند وەربگرین گرینجی پێ بدەین بۆ ئەوەی یەکێک نەبین لەو کەسانەی کەوا دەخرێنێ ناو ئاگری جەهەنەمەوە خوا پانامامدات. وارو پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە فەرموودەیەشکردا دەفەرموێ تەماشای بکەن بزانە چ دەڵێ ئەبو هوریرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێتن دەفەرموێ أتى النبي أبو هريرة هات لا في غمبره عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قلت في غمبر إخوة إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قلت أي في غمبر إخوة هات قلت في غمبر إخوة أجر توم بيني كوا لكاتي شي زور باشو ساكو وات طابت نفسي ئەگەر من پاک لەو دەمایانی دڵ و دەروونمی زۆر ئارام و زۆر پاک بوو وە قڕت عینی و یانی چاوەکانی شم زۆر لە خۆشیدا بوون کە تۆم پێبینیوە لەو کاتەدا تۆی پێ دەبینم فەئەنبیعنی عن کولی شەی هەواڵم پێ بدا ئی پێغەمبەری خوا خەبەرم پێ بدا بە دەربارەی هەموو شتێک پێغەمبەر فەقالە کل شەیئ خولق من باء مما پێغەمبەر فەرمووی عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەی ئەبو هوڕەیرا هەموو شتێک لە ئاو دروست کراوە کل شەیئ خولق من ماء دوای ئەبو هوڕەیرا گوتی قال فەئنبئنی بعەمەلی ئن عەمیلتو بهی دەخەلت الجەنەتا پاشان گوتی ئەی پێغەمبەری خوا جارێکی تر داوای کردووە لە پێغەمبەر ئەی پێغەمبەری خوا دە هەواڵم پێ بدە بە کارێک بە کردەوەیەک ئەگەر ئەنجامی بدەم پێ بچمە بەهەشت. سبحان الله تمشى بك او ابو هريره او اشخالك كي امرك بير هي باور بك يعني اصلا بالله لقيامته لبهشت تون بهشت ناكاتوا همو غم هو هولي تنهاو تنا دنياه يخد دنياه كوتاي بيدي نزاني لي وندرت تساورت دكا بويا تمشى بك تدلي پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام دەفەرمێ ئینجا قال ئەفشی سەلام سەلاوکردن بڵاو بکۆ ئەی ئەبو هوڕەیرە ئەمە هۆکارێکە بۆی تۆ بچیتە بەهشت. پاشان ئەوەی کە ئێمە پەیوەستە بەرنامەکە ئێمەوە و ئەطیب الکەلامە قسەت باش بێ چاک بێ جوان بێ لەگەر خەڵک کەواتە هان تەماشای پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام چۆن ئەم شتانە ڕوون دەکاتەوە بۆ ئینسان بۆ مرۆڤایەتی کە ئەمانە ڕێگانە بۆ ئەوەی تۆ بباتە بەهشت. ئەطیب الکەلام قسەت جوان بێ باش بێ بەسوود بێ لەگەر خەڵک جاروایان یەک قسەی خۆش دڵی بەرامبەر زۆر زۆر خۆش دەکا کەواتە تۆ هەوڵ بدە لەم جۆرە کەسانە بیت کەوا دائما ايجابي بيد بو خلق باش بيد بو خلق خلق سود اللي ببينيتن بلا برزان خوش ويستان نقلوي كلا دورا داد بيني يعني لطورك وملايتي كان داد بيني اكثر ولاد بنيتون بريما بكالك نايو سودي نيا تنها جهر در رجي ما با لو جورا كسانا ما ببرزان خوش ويستان بوی تەماشاب کانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەم شتانە ئێمە ڕوون کردێتەوە بۆ ئەوەیە ئێمەی موسڵمان سوودی لێ ببینین تەطبیقی بکەین لە ژیانی ڕۆژانەماندا تەنها بۆ ئەوە نیە بیخوێنیەوە بیبیستی بەڵکو بۆ ئەوەیە تۆ جێبەجێ بکەیت بەڵە بەرزان خۆشەویستان. و هەروەها پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام لە فەرموودەیەکی تردا بە هەمان شێوە دەجێڕیتەوە سومرەی كوري جندب دليتن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إذا حدثتكم حديثا فلا تزيدن عليه
اگر قصيكم بو ايوة كرد شتيكم بو باس كردن فلا تزيدن عليه وات ايوة هيتي بو زياد مكنو وكو خوي وري گرنو زيبا زيب كن كواتبر اما جي چيتر طبعا نم فرمو ديا امام مسلم رحمتي خوالي بيتن رواياتي كردو اما جي كبو اوي كوا صحابة كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا اواني جوان لفرمو دا كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام زور با وردي زور با دقيقي جيان لي قرتو بو اوي وكو خوي نقلي بكنو بو كساني ترو دي لكاني دوات روا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام وقال أربع من أطيب الكلام تار شتيا براستي أمانة لا كلمة طيبا لو شيباشو تاكو باكو خاينو بيقردن وهن من القرآن أمانة هر أمتاران القرآن دانا لا يضرك بأيهن بدأت هجزر اشتدانية يعني بلين هيت خرابية اشتدانية أجر بهر كامي لمانا دس بيبكي لا يضرك بأيهن بدأت هيت إشكال يغني واتا كابا كامي لمانا دس بيبكي سبحان الله يكميان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كواتب تمشابك أما براستي پیغمبر علیه الصلاة والسلام لو فرمو دیر شتی تر ما بو بیان دکا بو ما رو دکاتو و کوا امانه لکلمو طیبن پیوست مروف ام مشانه زیاتر لسر زاری بیتن نه قصه بی سر و بر و قصه نشیاو کوا خرافه لنا و کمالگا دروز دکاتنو شلجانی درونی دروز دکاتنو نه آرامیو امنو آسایر دکاتا خطریاتو بونو منه بهوی هندگ لو قصانه و تبي بلكو قصا كان براستي قصي طيب وباش وتاقبا وكو بيغبر عليه الصلاة والسلام لو فرمو ديش كوما لقلم وشا باشاني بو إما بيان كردوا كهول بدتو كلمة طيبة كانت زورتر أمبابتان بيتا لبرجوان دي خلق بيتا بلا برزا خوش يستا براستي يعني في يستا إما بند ور بقرين وانا ور بقرين لم آيتو فرموداني كوائما لم برنامه دا آما جمان بيكرت كمسألي كلمة طيبة بو توك كلمة طيبة براسي او كاريگري يكزار زوري هي لسر دلو دروني مرفقان لسر تاكا كاني كومال قادة بلا برزان خوش وستان واديار برنامه كمان نزيق دا بيتو لكو تاهي تنها اون دا ماوا كوا زارشتر دفارينو لخواي گورا كخواي گورا توفيق ما بدو خواي گورا او برنامان من ببکاتا زخیری قیامتو لما ور بگریتونی و بتوانین زیب زیرشی بکین لجیانی روژان من دا چکا گوت من براستی عبرت اویا که ایما امشتانا باز دا که نیوان جو مالی دا بی لجیانی روژان من دا زیب زیب کین او گرین جکا لیر دا هیو او گورترین پاداشت لیر ایما بدست دینین زا بوی به هیوه ایوم کوا اشاءالله توانی بیتم سودک به ایوی بريزو خوشويز بغينم كأويشان أمروك لسربابتي كلمة طيب بو كسودي يكزار زوري هي هم بو خوشمانو هم بو دورو برو هم بو كومالغا كشما والا برزان خوشويزتان تا برنامه دهاتو بخواي غورتان تسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وفتن زماننا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برا خوشكان مسلمان، سلام ورحمة وبركات إخوائي قور برجي بسرهم ولايك ماندا خواهي رب العالمين، عاقبت من خير بك، إيمان من سلامت بك، لصفاتي خراب دور من بيخي إن شاء الله. خوش بستان إنسان كان بعام دو زورن، دو نوع صفاتي، هي صفاتي باش، هي صفاتي خراب. مهم إنسان لجياني دا بخوي دا بستوى ببيوي خلق بيد بري لترسي محكمة ولترسي فران وفران نا. بخوی انسان بخوی دابست و هر صفاتش خرابیه واز بینی و هر صفاتش باشا زیادی بکو دستی پیو بگری لبروی بخو داتو نوو تاک سازی، یعنی براستی آودان کرنوی لوخو تو جیان و دنیا برام گندلی و خرابه و فسادی و ناره چی هم لو خود هم لو دورو برد هم لو مسلمانانش دبیت فتنه و برای چی گوره. لو إخوان رب العالمين دفرمي من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هر كسر يكشي بكجي ببي أو يككسي كشتبي، يعني مستحق كشت النبي، يعني فسادي بك لسعادي فسادي بك وبراوك توف كأنما همخ عالمي كشتيا. فسادي كردن وخرابة لمقابل كشتني بنا حق حساب كرايا، فسادي لإدارة لمعاملة لتجارة لكوملايتي للسياسة لهر بوارة جيان دابي. لو نمونا كابرا إنسانة شي معاملة سيا بلام توك فسادي وخرابة إيدك درمان يكس بار ذات خرشي خلق بيد أمري أو كشتنا، خوادني يكس بار ذات خرشي خلق بيد أمري أو أجبرا كشتنا. يعني سبحان الله، فسادي ونارش إخوائي رب العالمين ربتك دي لقر قتلك درمان يكس بار ذات خرج خلق بيد أمري أو كشتنا، خوادني يكس بار ذات خرج خلق بيد أمري أو أجبرا كشتنا. يعني سبحان الله،

الصلاة والسلام ده فرمي ألا أخبركم بأفضل بيتامبرين با جورتر من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة جورتر لدرجة نويجو روجي وزكاة ما بس سنة كان لسنة كان يعني بتي نويجو شي سنة بكي يعني إصلاح لبين عالمي بكي ساكيدا بين عالمي براوكي ودو كسان بقينيوك دو خومان بقينيوك او اصلاحك خير زيادة لكن خواهي قورا هر كسك فسادي بكل سعادي بهمو معنى كاني بهمو زورة كاني براسي دين دنامني للشرع خواهي قورا انساني مفسد وخراب صفات انساني ايمان دارني وصفاته پیغمبر خوش رسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي حد يعمل به في الارض خير لأهل الأرض من أن يمطر 40 صباحا أجا حد إخوائي جورا بعدالة بتواوتي ببيت دور لهم وجندلي وخرابيك زيب زيبك إلى سعاردي لو أهل عاردي ولو أوخل كي باشترى لويك تل روجي باران بباري تل روجي باران بباري هندية وي بقوة نية وخير نية وتاك نية وإسفادة نية وكو حدك وقانون شيء عدالته بتواوتي زيب زيبك فيه لبروي او حد او قانون كبتوات زيبت زيدك لي هم خلق اسفاده لذلك وبيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام الفاجر يموت انسان خراب نارك زالو خوي خرابة لو مارو من داري هر كسك لو خوي خراب لو مارو من دارش خرابة لو زيدان كاني لو دورو بري لو اول عطش لو اول عطش خرابة يكس خرابي زالوية يعني خرابة كله هم عالم ذاتي تعذير إيش خرابة دول لروم يقول إنسان باش كان أتي درمانك وخوارنك وآوش خراب ديني لو عالمي أبزن أول أتاو عالم هم توش زرر ونخوش ده بلا سدستيبي كاتر إنسان خراب دمري فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب عبدكان شاركان داركان حتى حيوان لدستيب إنسان إصلاح الدكا سو كإنسان خراب مقربة لو همش تجي لو إذا بإنسان دائما بخوي دا بستو بزانم لسبوا ركان الجانم دا أمن خرابم هي لو يوازي لبينم ترشي بكم حتى برورش نتنو خدمة خواهي قولا إنسان دا بأولا نفسي خوي باز بك بخوي دا بستو غل وغش وخيانة لنفسي خود ميرا فروفين لنادري خود ميرا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دومين صلح ومصالحة لبيني خلق محاولبك قيزاند من دار الدور برد قصيباشان والتواصل بالحق والتواصل بالصبر لإدارات كان هركسك لشوينتش إيشي خوي بريشي بك سكالو كأو إيشكي بناريشي دكا عالم اتكزرت إذا دكاتن هل لمعاملات بقرة هل للسياسة هل تعاملوا همش تكان انسان ده بخوي تابك اگر اصلاح ومصالح نبو لبين خلق فساد خرابر لعنا عالم دكا وشي ده بني لو لا طانا هذا من يستا افرتك قيد ده بتو بدر ده كوي فار ملت الشيخ واردية سبحان الله فار ملت الشيخ واردية اديو افسادنيا اديو فسادنيا خلق هي نانيا بخوا خلق هي عمليات بيناقبه بهزاران خلق هي كري خاني بينادري ها هي جني بيناغوازتو والله گنجوا يكسار جني مارخي دي بيناغوازتو هم او فسادنا ريچو گندلياني تاسيلوانه دكا اگر اصلاح ومصالح وصلح تاكو باشهبو تاك سازيهبو عدالت عدالت بپاد بيننا خلق وخلق سرو مارو جانو عقرو ناموس حياه كيده پاريزري ولاتش اودان دبيتو پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام كاتك اخواي قال رواني كد يكلا ايش نك پیغمبر اخوان همو پیغمبران ان اريدوا الا الاصلاح ما استطعتوا يعني ما اريد الا الاصلاح هيس ما بس تكمني الا دمي صلح لبين تام بكم باش تام بكم هم وكو نفس لصفات خرابة كما دول كونو هم لبين اخوش تان لو اخوش اسمان صلى الله عليه وسلم لهمو كس ما مستاتربو لو بواردا كاتك كتسو مدينة پیغمبر عليه الصلاة والسلام يكلا إشا سرش كانت تبو صلح بيني أو سخزر ذكر كدو قبيلة لمدينة هادو شامبونا

0: مسلمان دیان سار بو شر و نخوشان لبینی بو بسدان زلامیان لیدی کشت بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یک لئیش بدایت کانی او دو قومی پیکنانو او شر و شوق و کشت دارن نما لبینیان زار چلی او یک لئیش گورکان و بدایت کانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نقل بینی قوم حتی لبینی خیزان کان روش چان لما رب پیغمبریان قد علیه الصلاة والسلام فاطمه لگر امام علی رضا و رحمت اخوان نبی برد شیشیان هی زد تمشاکن او صحابنا هر دوشان گورنا او عشره مبشره فاطمه سیدت و نسای اهل الجنه گوره آفتکانی بهشتی بلن خو انسان بشره مروفه لدنیا درجی چیشو نخوشی هده بی کاتک پیغمبر هاتو علیه الصلاة والسلام ناک من عائشه پی فرموشتشی واهی او نبول لي بقرأ إهمال بك لكاتي قرمائي لكاتي كخلق كسل درينيا كهاتو ويقسم تمار إمامي علي رضا رحمة الله كلا دركي دا فاطمة خان دركي كدو فرمي بابا يا رسول فرمو فرمي كاني علي كوري أبو طالب زوجه تو الله بيش نكما لبيني دروز باتو تدري صحابة شي هنا دخول لشي قوتين لمزقفتي يا رسول فرمي بذلان لمزقفتي لشين داري مزقفتي تلفراق الانسكي مزقوتي كاتك بيغمبرتو عليه الصلاة والسلام امامي اعتقد مزقوتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم خوب كومبار نبوا بني بردو خورشتوا وتمشاكد لنا خوري بارداتو خويليك تفهمي قم ابا ترى بس تبابي خوري دستي قد بلدي وماري قصيلو كدن بيني تاكد نوا هو بيغمبر عليه الصلاة والسلام او نبري اكتش دانيرم يعني لو دواية نا دبشت سرطانة برام سيب السرطانة جندلي سرطانة لخوت لخيزانت لمارت لولات لهرج فينا شيء لإدارة لدائرة شيء لهرج فينا شيء ببرايا كل كسى إسات دول لها متمرين نخوش شيء قرصيه خول ناجر دوروجتك هرب استوناني في نخري سر غاز فحص شيء بكو علاج خود بكا أوش أو هاي توشي هر كسكو هر ماركو هر عائلكو هر ولات شيء بكا ولا بتن لو يدبي زوزو بس سريع ترين سارة سري بكري سارة سازي بكري أبو ذر يكل أصحابه قبر كاني بيغمبري صلى الله عليه وسلم الله ورحمة إخوالي صحابتي قبره لسرطة كان بيت المسلمان كاتب بيغمبري إخواني داري عليه الصلاة يا رسول الله بمك أمير ومسؤول برا قبره لشوينتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دفرم إنك امرؤ ضعيف بياوش ضعيفي اوش امانته لقيامته ندامته بشيمان بنبيا ضعيف مي لدين ايمان بلكو ضعيف لاداره كابره زار زور بدينه بس بكرشي وين بك مديري دائرتي يعني مكتبتي يعني كتابخانتي قناعت بيبكله اداره ماري خوشي بينكري مساله دين داري جدا اغنى ابو ذر او صحابه قوريك بيغمبر فرمي عليه الصلاه والسلام لقيامته يحشر وحده بتني حشر ذاك لقيامته راد جري بتني وكيك امتي حساب لقيامته بلان كاتك تحملي اوز عينك لو اذا بانساني مناسب لشيني مناسب بي لها مشتشي لمارد لدري لكوراند لمحلد لمحافظات لرئيس ولات لرئيس دائره لها مباركان جياندا او تشتا زور زور مهمه مسألة واسطة ومسألة خزمائتي وحزبائتي وفرانك كتبيني إشكتي كتي بتساعي خوش من دمين لولاتك كان دم مهمة إنسان بخوي باش بي وخلشي باش لشويني باش دابني أما دائما نموني بأصحابي بيغمبري دينو صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم رضا ورحمة إخوايا لبي قولا من إمام عمر كان نموني لبر أوي زيادة لهم الصحابة كان خلافتي لبدستي بو دسار قصور خليفة مسلمان كاته كان شوان ده قرى بطنياج ده قرى لنا خلق ببي حماية لو يبزان ده خوزي عالمين شوشان لدري مدينة ده قرى دروج جوه لدنجي جنة چي بو ده يقول أشكو إلى الله من عمر والله لخزمت خواه شكايتي لعمر كوري خطاب دكم راوصا جوه لودن قيبو كبدوي ذا تو تمشى ذاك بيرجنكا فمن اي افر لوشتات اللي عمر كل الخطاب ذاكي وتباشا بكو اجا لمن يملي رئيس مان يبخوي لدري مدينه كتينا اذا قلت باشا عمر ساعه قايلت با قلت ايلي امرنا ويغفل عنا ولياتي وقوراتي ماذا كولا مش باغايا لو ذا بتوالي امير المسلمان امير المؤمنين كرسي لمش باغابي او قصه زوت تاثري لك هرستا قراو ناو شاري سوكن درقاي بيت المالي يشي قاس كثندك آر دو خواضي هنا فميلا بشتمك في حانتي كو سير بقوتي يا أمير من كودا بيولا بشتي بارك كودا بيترحم باري بكلا بك فاني أمي هارك فرمي يا فلان لا قيامت يتو باري من هار ذاك ركاتك يا أخوان محكمة مدكا لا بشتي مهدا دي مزبور وكارة بجويك أو آر دو خواضي لا بشتي إمامي عمر باك لا بشتي خوي وكو حمبارك حتى تلو آفتك يبردو نان وخواضي اللي حاضر كذن جنك يجد يقول والله إنك حق من عمر بالخلافة أتول عمر كوري خطاب لا يقترك خليفة مسلمانان وقوري مسلمانان وتسبين يا ورق وشي خلافة قصي لك عمر إذا كم لو يحقك هذا وقرم تباشا آفتك السبين آتا دائرة خلافة إمام عمر كهاتا مشارك أو بياو الشويلي وبيستوالي بيا إمام عثمان إمام علي رضا رحمة يا أمير المؤمنين بان بأمير إمام عمر زاني وإمام عمر جنك زور بخور دا شكاوة هر استاب استبروا فرمي ورا نروي ورا نروي أو ظلم يكلم كردي تن سالة تن ماغا أو ظلم بيب فروشة بطن بي بيم دفروشة لو قيامتي ليد بكرموا والله قدن الآذاب عفو دكم يا أمير المؤمنين نمزاني توشوي فرمي نخير دبي إلا بيم فروشة فرمي بأربعين درهما بس درهمي داي بانجي كاتبش كي قلت ورا بنوسا لقد اشترى امير المؤمن عمر بن الخطاب مظلمتها عمر كل خطاب ظلم كي ليك ريوها بشاهدي فلان وفلانش كامام علي امام عثمان او بارك الشم داي وستي كد هر كاتك مردم قاقز كم لبيني كيف نوسين قمداني لو يبوي بس مو خزمت خواي قورا زواب رب العالمين في ابدمه سكهامو ما لقائك ما لقر الله هي وكلهم آتيه يوم القيامة فردا همو ما بطني دستنو بردستي خواي بطني دستنو بيني تخواي ترزماني تدانيا ورد زواب خواي بدول إيشا كانت با إيشا شي بكي كاس نزاني با غدركو ظلمكو فيرا شي بكي كاس نزاني بلا خوط إيمانت بوي دستنو خزمت خواي قورا بطنيا او نوع خليفه ده بغلاب دنيا لو براسي او انا نموننا كانت اخوة حمص كلام سوريا زور بچه شبو هر والي شان دادن علوه والي وكوب محافظ زوايا دائما شان لقرهبو هر استا يكلا الصحابة كان دانا سعيدي كوري عامري زمحي كأنصاري او بياوي دانا بوالي لحمص باش صارت شي دائما ساوي للسربو امام عمر كم مشكله ان زربو حمص فمن اي فقير كان او شارم لو بنير ان يار متام بدم كان يستاهنا خدمه امام عمر تم شاكد بدقيق خنديو سعيد كوري عامده فمن او سعيده شي والينيا وتم بريوا قلت باش لو ما الا اللي استفقيل انا اي باش واني معاشي وتن يا امير المؤمنين كما كان معاشك الخوه دي هم اذا تفقير ويتمان توزيعك لو فقير ايتين باش قلت سردان شيو شعري دكم سكد ساوي لسبون بمشكله بون دائما شي شيء نقر مسؤول كانوا امير كان هبو كتو شارح من امام عمر رضا رحمه اخوالي لي رديس كانوا انزمنوا قور كان كنت ورخصه لكم داخل مشكله ثانيه يا والله تصار شكايه من لو واجهها اولك امام عمر داينا يا بفكري اخوي كان وشي زور ماشي دانا يا دبي حل مشاكل يا نوبك وتتصدع لو شكوى كان هي فرميان صار عيب وشتمان هي لسوبياوي اولا سبينان حتى دنيا رونا دبي روز لبلي عثماني وكدري دران دلو دوامي كبر سعاد نودت نوى دوامينش حفته روزه سينمار نهايه تدري يقولتي كود بيوا سيامين قوتيان او بيها والشبي هل مراز عقبتي دركيلي ناكرتو دري برو السبيني ورو صار مينش ناوا ناوا او بيها لخويدتي لناو زماعتي لناو دوامي ایوالی و گورو محافظی اولاتی کده بیوابی بانجی سعیدی کوری عامری کد فرمی ولد دعوان لسرته اوشتانا لسردرین داخل سدره فرمی والله اوشتا بینی منو خواهی بو حزم ندکل کد بزانی برام مزانی با پیتان بریم اولا لو ادرانگ دیم لو دوامی خیزان من خوشا هیچی پیناتره نتیم و کوالی کان و خرچیت کش خادم و خدمتکاری لماری بگرم سبینان دبی بخواه ویری بکم ماری خایم بکم و نانی بکم من داره ریک بخم همش تکان خلاص کم او دادیم لو دوامی سبحان الله او والی گوری اولاتش خالی دوام که والله که هفتان روزشی نایم دوام غیری او ذرکه لبرم دایه هیت کم نیا او روزه که ذرکه که خوام داشتم دبی حتی هیواره تاون ریف کم هیشتر بیتو دبریم کم ذرکه کم نیا پی بیم داری والله حضر که ورم مارم کشف کن خالی سیم روزم دانه لخدمت عبدکان بم شوانم دانه لخدمت رب العالمین بم لنویج و قرآن و عبادت اخواه لبرای روزه پیم ناکی هنده لخدمت خواهی گوره بم سارمینیس فرموی کاتی که لخودتم خوبی بکوری عدی که کاتی شهید یعنی که اهلی مکی او روزه لوی بم عالم یعنی همو خر کرده بو که صحابتی پیغمبر یعنی گته بو صلى الله عليه وسلم نائي خبيب أهل مكة كهاتن كشتيان بطيران ليان دا فارسة فارسة يانكر يقوم لو كساني لو يبوم كبا بيرم ديتو درم دبي خواهي قروا لقيامة محاسبة منك أخو من نبو مسلمان جنجي بس أوتر في قيامة مهيلة برامر وبياوري فمي والله الحمد لله إمام عمر فرمي خواهي قروا الزنو أو كيبني ببلاش داننا يا بياو تتراكم دانا يا بلا فرمي رضاش اللي ذاكم أمير المؤمنين لو رجع وقوراتي والياتي ناكم تكون زور قصة فيهم هالناجرة دبي إنسان وابي براياني مسلمان دبي إنسان لخوي وبخوي دابستو لماري خوي بخوي دابستو لتعامل لقزيرانا كان بخوي دابستو نمونا زورا خالي كي بخوي لقى خوي بشر ديتو كاكا نادي خالي كي لقى ماري خوي إصلاحنيا خالي كي لقى زيراني خوي تمشاكي زیرانا پشماره جیره یان میوانه چهات یا سیاره لپشماره تو را بیده یه چی تیده یا باز برم چی تیده یا بناوه خواه کرد یا ماره توی دزدیه باشا زیرانه تی لوچه کانکا یعنی توانه خلق تعاملی اوشتای نبی لگر یک لوی هر همومان لگزکی حتا گوری لبناوه حتا سروه والله پیویس من باوی بخود آبتی نو ساک سازی بکن لوی خیر و برکت من لو بی هم لو دنیا و هم لو قیامت يا ربي خواه إصلاح ما بكي يا ربي خواه قول كان من إصلاح بكي يا ربي خواه باشا كان من باشتر بكي خراب كان من هداية بدي ولات من فر خير وبركات بكي برا مصيبت لسر إيم ومسلمان لا ببي يا ربي خواه أمن وأمانت يو كردستان وهم ولات مسلمان مبارزي خواه عاقبت من خير بكي بروس ببين وخزمت يا رب العالمين لو كسان بي كدين وخزمت روما سبي بيتجلي من رازي بي اللهم آمنا من أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.
1: دنجي إسلام دنجي بزوت نوي إسلامية لكردستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم ألف

0: محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: السعادة الحقيقية في الرضا، نقطة والسطر. السعادة الحقيقية في الرضا. وما هو الرضا؟ أذكر لك قصة بس. أحد الحكام طبيعته نكدي، هذا الحاكم نكدي، فإذا شاف واحد يبتسم يضيق منه، فشاف واحد على كت حاله وكل يوم يبتسم ويضحك والدنيا عنده عسل، هذا والله لنقص عليه حياته. أمر الجن قال قطوه في السجن. قطوه في السجن، بعد يومين ثلاثة جالس مع الحاجب، قال تعال إيش قصة هذا اللي دائما يضحك ومستانس ومبسوط، إيش قصته الآن في السجن؟ قال يا سيدي قرب السجن مسرحية، الكل قاعد يضحك معاه والكل عايش وناسة معاه. في السجن وبعد وناسة؟ قال جيبه هذا، جيبه خلني قاعد معاه شلون يفكر. فقال له أنت إيش قصتك في السجن وبعد مبسوط؟ قاطك في السجن. قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام، الدنيا ثلاثة أيام. ولما نتكلم عن السعادة والرضا نتكلم عن ابن القيم عندما يقول إذا ضاقت علينا الدنيا ذهبنا إلى ابن تيمية في سجنه فنظرنا إليه فزال عنا الهم. شوف الرضا شو يسوي، شوف الرضا عن الله عز وجل شو يسوي. أنت بي الله يرضى عليك، ارضى أنت عن أقدار الله، الله يرضى عليك. الجزاء من جنس العمل، مختصرة. اللهم ارضى عنا، الله ما يرضى عنك حتى ترضى أنت عن الله بس. فقال تعال إيش قصتك أنت الزعل والضيقة ما تمر صوبك؟ قال يا مولاي إنما الدنيا ثلاثة أيام، يوم مضى بحلوه ومره، أمس من فيني يتذوق لذة أمس؟ أمس إيش فيه؟ راح. أكلت ولا ما أكلت؟ راح. تألمت ولا كنت في سعادة؟ راح. أمس انتهى، أمس راح. وغدا أنا وأنت منه على وجل، ترى ثانتنا خايفين من بكرة، بكرة احنا خايفين، احنا ما نعرف ايش في بكرة، وما بيني وبينك إلا هذا اليوم، فمع سهو أن يكون. لو احنا فكرنا في الدنيا بهذه الطريقة ان احنا ايش يومنا، الله ما كلفني في صلاة الظهر ليوم غد، ما كلفني، فأنا أطلب منه رزق بكرة وبعد بكرة واللي بعده، ما كلفك. كلفك بواجبات اليوم وخلى عندك رزق لليوم، وانت ما تحتاج تاكل مرتين ولا تنام في غرفتين ولا تلبس ثوبين ولا تسوق سيارتين ولا تعيش في بيتين ولا هدي هدي هدي، ترى الأمور سهلة، ما كان لك سيأتيك، الرزاق حي لا يموت سبحانه وتعالى، من أعطاك هذه الأسنان سيعطيك ما تعمل به الأسنان، سيعطيك رزقك. هذه الرسالة أنا ودي أوصلها للاثنين، للغني وللفقير، للغني وللفقير. الغني أقول انتبه انتبه، لأن دوام النعمة لها ثلاث شروط أساسية، انتبه. ترى اللي عندك انتبه تكون عقليتك عقلية قارونية أو فرعونية، إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة فخسفنا به وبداره الأرض. انتبه انتبه، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، أي نعمة عندك اجعل شعارك فيها، وما بكم من نعمة فمن الله. ثلاث نقاط يا صاحب المال، يا صاحب المنصب، يا صاحب الجاه، يا صاحب التمكين، انتبه انتبه، لأن الشيطان مداخل عليك أكثر. أقول لك أنت، أنا راكب سيارة آخر موديل قيمتها قريب النص مليون، أمشي ألاقي جنبي سيارة ما تسوي لها 2000 دينار، يا أخوي وخر، هذا هو الكبر، اتزاحم خلي وخر، هذا بداية الكبر، الكبر فتح بابه بيدخل، انتبه انتبه. هذه السيارة الله استخلفك فيها، هي مو ملك، احنا تعرف الدنيا ما عندنا ملك تام، ملك ناقص، الملك التام فقط لله عز وجل، كل اللي احنا فيه قال استخلفكم فيه، أنت مستخلف فيه مؤتمر. جاي لفترة وتغادر عنه تتركه. ولذلك جاء رجل لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب له سند أرض، والظاهر كانت الأرض في مكان جميل وفيها من البساتين وفيها وفيها. وسيدنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب تلميذ من فهم في نفسية اللي جاي شيء من الأنا الفرعونية هذه، يعني في شيء. قال اكتب. قال أبشر أكتب. اشترى ميت من ميت أرض. قال يا مولاي. قال طبعا هدي. فأقول لك هدي يلي عندك الملايين أو المليارات أو الملاليم، هدي. ترى أنت في الحقيقة خرجت ما تملك شيء، فالله ملكك عشان يختبرك. أستاذ محمد، الكرة الأرضية كلها تعيش في قاعة اختبار. كلنا كبشر، كلنا كبشر نعيش في قاعة اختبار. هذا ابتلاء في زوجته، هذا ابتلاء في أبوه، هذا ابتلاء في ولده، هذا ابتلاء في جاره، هذا ابتلاء في ماله، هذا ابتلاء منذ الأزل، من يوم الله خلق الدنيا والبشرية تعيش في قاعة اختبار. إبراهيم عليه السلام كان ابتلاء في أبوه، اختباره في أبيه، كفر وإيمان أعظم ابتلاء. تخيل أن الأب كافر والابن نبي ويعلم أين يذهب الكافر بعد أن يموت، ابتلاء عظيم على قلب إبراهيم عليه السلام. أمر مش هين يا رجل. إحنا مسلمين، وإذا غادر أحد أحبابنا الحياة ونعلم أنه ذهب إلى رحمات الله عز وجل وإلى مغفرته، ومع ذلك نحزن. كيف هو يعلم أنه مات على الكفر؟ اختبار سيدنا نوح عليه السلام وهو في قاعة الاختبار وهو نبي، اختباره في ابنه، مات على الكفر. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. اختبار لوط عليه السلام في زوجته، اختبار النبي صلى الله عليه وسلم في عمه، وهكذا الجميع يعيش في قاعة اختبار. فأنت يا من أعطاك الله هذا المنصب انتبه. زرت الأخوة اللاجئين السوريين في المخيمات، فالتقيت برجل مسن يقول صار لي 7 سنوات أنا ساكن في هذه الخيمة. خيمة 7 سنوات يقول ساكن في هذه الخيمة. ما كان عنده بيت؟ عنده بيت. ما كان عنده من يقوم على خدمته؟ نعم. ما كان عنده؟ عنده. نعم. الآن اختباره وين؟ اختباره في خيمة. أمس كان اختباره في قصر، اليوم اختباره في خيمة. يجب أن ينجح صاحب القصر ويجب أن ينجح صاحب، فقد ينجح الفقير في الاختبار ولا ينجح الغني في الاختبار. القضية ما بينه وبين الله نسب يا شيخ، القضية قضية طاعة لله عز وجل أو معصية، والطاعة قرار والمعصية قرار والإقبال على الله قرار والإدبار عن الله قرار والتوبة قرار والحسنة قرار والسيئة قرار.
1: لا شيء بالصدفة.
0: لا لا لا لا، هذا قرارك، هذه قراراتك. ولذلك الله عز وجل ما أكرهك على شيء ثم عقبك، هذه لا تليق فينا احنا البشر، كيف تليق بالله عز وجل؟ تخيل ولدك الصغير تكرهه على شيء، تجبره على شيء وتعاقبه ليش سواه، لا يليق بنا، كيف بالله عز وجل؟

جل جلالك يا سيدي، جل جلالك يا سيدي، وعظم شأنك وعظم جاهك، وسع كرسيه السماوات والأرض. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. يا إلهي، هل تعرف حجم السماوات؟ هل تعرف حجم الأرض؟ هل تعرف حجم الأرض بالمقارنة إلى حجم السماوات؟ والله لطاش عقلك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع. الله أكبر، والله يكاد قلبي أن ينخلع، والله يكاد قلبي أن ينخلع. اللهم املأ قلوبنا بعظمتك وجلالك يا أرحم الراحمين. يقسم حبيبنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ويقول: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع، ما السماوات السبع، في الكرسي، في الكرسي، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، بصحراء. حضرتك تخيل معي حلقة ملقاة في صحراء، ما الذي تشكله هذه الحلقة في هذه الصحراء المترامية الشاسعة؟ والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وما الكرسي في العرش، وما الكرسي في العرش إلا كهذه الحلقة في تلك الفلاه. يا الله، جل جلال ربي، أعلم أن العقل البشري قد لا يستوعب هذا، أعلم أن العقل قاصر عن استيعاب هذه المعاني والمفردات. هذه المعاني تحتاج إلى قلوب امتلأت بالإيمان بالله وبعظمته وجلاله سبحانه سبحانه سبحانه. وسع كرسيه السماوات والأرض.

محبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، في عمل جميل هو ما هو عمل، هو إمساك عن عمل، ترك عمل، لكن في النهاية هو عمل أيضا. بادر به اليوم، جربه يوم واحد وشوف نفسك تقدر عليه ولا ما تقدر عليه. هذا العمل كان يفعلون الصحابة رضي الله عنهم، من أبو بكر الصديق. شنو هذا العمل؟ أمسك عليك لسانك. أبو بكر لأنه رضي الله عنه كان ورعا، لم يكن فقط ملتزم بالحلال مبتعد عن الحرام، لا، في ورع. يقول عمر: رأيته يجبد لسانه، ماسك لسانه ومضايق، ويقول حق نفسه: هذا الذي أوردني الموارد. أنت يا أبو بكر، يا أبو بكر، يا من تدعى من أبواب الجنة الثمانية، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، خايف أن لسانه أورده الموارد؟ عيل، إحنا اليوم شو نقول؟ من الحين شوف ساعتك كم؟ أبي 24 ساعة إلى حلقة بادر القادمة، أبي 24 ساعة لسانك ما يتكلم إلا بالخير، لا غيبة، لا نميمة، لا كذب، لا استهزاء، لا سخرية، لا فحش، لا بذاءة، لا لعن، لا طعن، ولا شيء من المحرمات. تقدر؟

يا مسكين كل كلمة ترى مسجلة، لا تقول والله طلعت وراحت، لا، كلمة ترفعك عليين وفي كلمة تنزلك أسفل سافلين، هذه برضا الله وهذه بسخط الله. يقول ابن مسعود: ما من شيء أجدر بطول حبس من اللسان. ما في شيء في الدنيا يفترض أن يحبس مثل اللسان. إحنا مشكلتنا ما نسكت في الدوام، في البيت، في الشارع، بالسيارة، والتليفونات ما شاء الله شغالة 24 ساعة. الواحد يتكلم بالتليفون أو يتكلم مع اللي حوله، مع أن الأصل أن الإنسان ما يكثر من الكلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. عمر قال كلمة في الحديبية جادل فيها النبي، يقول: طول عمري أعمل من الصالحات ما أرى أنه يكفر هذا الكلام اللي قلته طول عمره. إحنا لو جعلنا لنا يعني اليوم طريقة، قلنا هال 24 ساعة إذا أخطأت بخطأ، غيبة، كذب، نميمة، سخرية، طعن، أي شيء من المحرمات، ادفع دينار، ادفع 10 ريال مقابل هذا الخطأ الذي وقعت به، تقدر؟ أظنك ستحبس لسانك. من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله ما أورد الناس اليوم المهالك ترى إلا اللسان. ما أدخل الناس الجنة إلا اللسان، لا إله إلا الله. وما أدخل الناس النار إلا اللسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، اللسان، وما بين فخذيه، الفرج، أضمن له الجنة. احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. يعني أحيانا إنسان بطل وقوي، شو اللي ضيعه؟ لسانه. احنا اليوم تذكر شو اللي ضيع كثير من الناس، شو اللي خلاه يدمر بيته، شو اللي خلاه يفقد أصحابه وأحبابه، شو اللي خلاه يضيع حتى يمكن مستقبله. تدرون أكثر الناس شو اللي ضيعهم؟ لسانهم. ولهذا الله يحذر: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. علم نفسك وقت الساعة، أبي منك 24 ساعة بس. إذا قدرت ترى أنت ناجح وأنت ممتاز، وراح بإذن الله تستمر على هذا الأمر. صم لسانك من أي حرام. شو أسوي إذن؟ تكلم بالخير، بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، انصح الناس. وإذا تكلمت تذكرت: أوف أنا اغتبت، على طول رح تصدق نظير هذه الغيبة التي اغتبتها. وبإذن الله عز وجل إذا ضمنت هذا اللسان فأنت على خير كبير، وبإذن الله وضعت خطوة في جنة عرضها السماوات والأرض. أمسك عليك لسانك.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي خطورة المعاصي على حياة المؤمن؟ روي أن إبراهيم بن أدهم قال: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، ووهنا في البدن، ونقصا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: المعاصي يولد بعضها بعضا، ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته إليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. وهذا الأمر يعني سبحان الله، أعرف شخصا يعني من كبار السن من الصالحين نحسبهم الله حسيبه، كان يعني يقول: أحيانا على صلاة الفجر أشعر أن يدا توقظني، وهنا يشعر أن يد يعني تضرب كتفه، توقظه، تهز كتفه، فأستيقظ وأنظر من هذا الذي يعني لمسني وضرب كتفي ولا أرى أحدا، أنتبه، فإذا سبحان الله موعد الصلاة تماما. وكذلك شخص آخر حدثني يقول: أحيانا في وقت الصلاة تأتيني رؤيا فتوقظني من النوم، فأتفاجأ فإذا أنا على أذان الفجر، فأبتسم وأعلم أنها يعني من الله سبحانه وتعالى. الملائكة الله هو الذي يسخرهم. جاء شاب إلى حكيم فقال له: إن في نفسي ذئبان يتصارعان، أحدهما يدعوني إلى الخير والآخر إلى الشر. فرد عليه الحكيم بجواب عجيب، قال: سينتصر الذي تطعمه. إذا كنت تغذي الطاعة وتنميها ستكبر وتقوى وتهزم وتغلب داعي الشر في نفسك. إذا امتدت جذور الشهوة في أرض المعصية وتركتها من غير سيف التوبة، سيأتي يوم من الأيام

تسحبك إلى أسفل سافلين، ستسحبك إلى أرض الجحيم. لذلك المؤمن كلما امتدت جذور الشهوة يقطعها مباشرة بالتوبة. هكذا ينظف نفسه، يطهر نفسه، ينقي نفسه أولا بأول من هذه الجذور الخبيثة التي ستخرب عليه حياته وحديقته ومزرعته. يقول ابن القيم أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله. لذلك العلماء من أولهم إلى آخرهم يحذرون من إدمان المعاصي، وأخطر ما يكون على الإنسان الذي يجعله ينتكس انتكاسة خطيرة ويموت قلبه ولا يشعر بشيء، ألا وهو إدمان الذنب والإصرار عليه وعدم التوبة منه. البعض، بعض العصاة، لو حصلت المعصية الآن ما عنده مشكلة أنه يرتكبها، ما عنده النية أصلا أني أنا لن أقع في هذه المعصية، أني أنا أبغض هذه المعصية ولا أريد أن يغضب الله علي ولا أريد أن أخسر حب الله لي، ما عند هذه الأمور، نسأل الله السلام والعافية. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال عبد الله بن المبارك، اسمعوا إلى هذه الأبيات: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وقال بعض السلف: والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها، يقصد لذة المعصية المؤقتة، يخسر مقابلها أضعاف مضاعفة من خير الدنيا والآخرة. هذا، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

أن العبد المؤمن يعلم أن الله جل وعلا هو ربه، لكن كثير منا ما يحس بأثر هذا الإيمان أو ما يحس بقوة هذا الإيمان ويقين العبد منه، فيقول أنا أريد أن أكون قويا في إيماني، قويا في معرفتي لأفراد ربوبية الله جل وعلا، فكيف يكون ذلك؟ ما السبيل إلى تقوية الإيمان؟ السبيل التفكر، وخاصة في هذا الزمن، لأن الدنيا بملذاتها بمالها بجاهها بالانشغال اليوم من الصباح إلى أن ينام العبد في أمور كثيرة تفقد العبد أن يتأمل وأن يتدبر في تصرفات الرب جل وعلا وتدبيره لهذا الملكوت وعجائب خلقه وبديع صنعه. فما السبيل إلى تقوية الإيمان بربوبية الله جل وعلا؟ أن تتفكر، والله سبحانه أمر عباده بالتفكر، وهذه عبادة عظيمة. قالت أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه، قالت كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة في الحديث، حديث بدء الوحي المعروف في أول البخاري وغيره، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه التحنث وهو التعبد الليالي ذوات العبد حتى فجأه الملك إلى آخر الحديث. حبب إليه التحنث والتعبد ليس معناه أنه يظل طول الأيام والليالي التي يمكث فيها في غار حراء عليه الصلاة والسلام يمكث قائما أو راكعا أو ساجدا، ما بعد فرضت الصلوات ولا كان أتاه وحي بذلك عليه الصلاة والسلام، لكن كان يتأمل في ملكوت الله جل وعلا وينظر إلى عظم حق الله جل وعلا. إذا كان الله سبحانه هو المتفرد في هذا الملكوت فهذا له أثر على النفس والقلب في قوة اليقين بالله جل وعلا. فإذا مما يعظم به يقينك أن تتفكر. الناس تركوا التفكر لأن المدينة أنوار وصخب وذهاب ومجيء وسفر وروحه جية، لكن التفكر عبادة عظيمة. فبما يتفكر؟ يتفكر أولا في خلق السماوات والأرض، قال سبحانه في وصف خاصة عباده ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ينظر المرء إلى السماء، هل هذا صنعها سهل؟ خلقها سهل؟ ينظر إلى الأرض وما فيها من عجائب، هل هذا سهل؟ السحاب المسخر بين السماء والأرض، تقسيم الأرزاق، هذا الجمال في هذا الملكوت هل هو سهل؟ إنما يعجب منه المتفكرون. ولهذا بعض الناس ينتبه إلى شيء من الأشياء مما يراه، قد ما يتفكر في الملكوت، قد ما يتفكر في السماء، قد ما لكن يعجبه الجمال، يعجبه مظاهر الجمال. الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال وخلق الجمال لأنه هو الجميل، فكل جمال يراه العبد هو من آثار جماله سبحانه في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. العاقل يعلم أنه هذا الجمال الذي تراه في الخلق، في المناظر الطبيعية، فيما تراه في تنوع ما في البحر، في تنوع الطير، في هذا الجمال الذي تراه والتناسق الذي يتنافس المتنافسون أن يقربوا من الطبيعة كما يقولون في علم الجمال، لكن أنى لهم ذلك؟ هذا إنما هو صنع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا يفتح لك باب التفكر في أن الله سبحانه هو الأحق بذلك، فيعظم في العبد الإيمان الحق بربوبية الله سبحانه وتعالى. إذن فسبيل تقوية الإيمان بتوحيد الربوبية، الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الملكوت، أن تتأمل. والله جل وعلا قال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكم من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإذا التأمل في الآيات، التأمل في خلق الله جل وعلا يحدث بيقين أن الله سبحانه وتعالى
هو المدبر هو وحده. وإذا كان كذلك فإن العبد لا يكون في قلبه إلا الرب جل جلاله، ويتعامل تعاملا ظاهريا في الدنيا، لكن في قلبه ربه سبحانه وتعالى، ينطق بكلماته ويفعل له جل وعلا ويتوجه إليه، ولا يرضى إلا بمتابعة أمره جل جلاله. وهذا يحدث للعبد الأنس بالله جل جلاله والتلذذ بطاعة الرب سبحانه وتعالى.

الصبر عبادة خفية ترفع لقاضي السماء، في كل قلب معارك لا ترى ولا تقال، نجاهدها بصبرنا ونمضي في دروب معتمة، نردد دعوات في أرض قاحلة، ننتظر غيث الله، نحمل أوجاعنا في صدورنا ونصمت، لأن الصبر أبلغ من الشكوى، نصبر على طاعة تثقل النفس وعن معصية تغري القلب وعلى بلاء لا نعلم متى يرفع، ويختبر الله صبرنا بأقدار تخفى حكمتها، بمرض نجهل متى يشفى، وبرزق ننتظر أن تفتح أبوابه، وبدعوة نرددها ولا نعلم متى تستجاب، ولأننا نؤمن أن الله لا يخيب صبر من وثق به، فبشر الله الصابرين بوعد صادق بأن يجازيهم أجرا عظيما لا يحصى، وعوضا يليق بمن سار إليه بثقله لا بخفته، من حمل الألم في صمت جبره الله في وضوح، فلا تظنوا بالله إلا خيرا فإن وعده لا يخلف، فلا تظنوا بالله إلا خيرا فإن وعده لا يخلف، فإن وعده لا

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش وستانم عزيزانم، سلام ورحمة مهرباني خواي قورة برجة بسر دلو دروني همومان، خداي قورة دلي همومان خوش بكا وجيانك من بقسمت بكا كدور ببي لا همو معصيتك بأمري چي خداي جيانك بي پر بي لخوش ويستي ورز وحرمت جيانك بي كهم دينداري تيدا انزام بدرو هم بتوانيش خداي قوري لخو من رازي بكين. خوش ويستانم، يقل أخلاق كان هر برزي إنسان كخواي قورا مدحي كردو وبيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام مدحي كردو نرمو نيانيو حلمو لسرخويا. سبحان الله أخلاقي كي تنزوانا، سبحان الله او اخلاقه تنجيان خوش دكات هر كاتك امخ اخلاقه امخو روشتا لنا وما نمينيت والله جيانيش تامي نامينيت جيانيش ماناي نامينيت كإنسان هر منفعلو هر تورو هر تندو هر بقارقارو هر دمو تاو قرجبو. اما اگر إنسانيشي نرمو نيانو لسرخو هادئو دور لعنفو دور لتوربون بو براسي جيان خوش دكاو هم بو خوشي اسرحات دكا هم اواني معملاشي لگر دكان لو باري سعادت و بختوري و نرمي و خوشي معملي لگر دكان دا ام اخلاق برزا اگر پیوست من پی بیل جيان روجان من دا لگا برادر من دا لدوکان من دا لوظيفه كاري حكومي من دا بلام لمال زور زور محتاز من زياتر پیتی بزاد افرد بزاد افرد براسي افرد زور پیوستي بم اخلاق جواني محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان نرمو نيانو لسرخو بيت بو ادبينين پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم لفرموده چی شيريني خويدا رول عزتي عائشة دكا خويدا بايا ام فرموده رول پیوان بكا بلام ديارة اشارتي چی محمدی تدايا لم نصدا كوا افرز زور پیوستی بم اخلاقه هي افرز زور پیوستی بم خوځوانه هي کمال پی خوش دکا کمال پی شیرین دکا کمال پی اودان دکا که خوشی و شادی و کامرانی لناو مالی زیاتر دکا او تر روز شام پیغمبر خو علیه صلوات و سلام روی لعزت عائشه کردو فرموی یا عائشه ای عائشه خاتون عليك بالرفق دز بقره بنرمی بنیانی محاولة بكا همو جيانت هنرمو نيانو لسر خوبي فرمي وإياك والعنف وخود ببارزة العنف توربون وعصبية دا لرواياتيش كده فرمي إياك والفحش خود ببارزة لقصي رقو قصي ناخوش وقصي ناشيرن بزانا أو فرمو دي پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام رو لعائشة كردوا بيضل أي عائشة دز بقرة بتسي بأخلاقي شي برز كنرمو نيانا كلا سر خويا كهوريا كقصي شيرنا كلطفي شيرنا خود بپارزا لرقه كاري خود بپارزا لتندو تيجي خود بپارزا لقصي ناخوش وقصي رق سكو براستي افرت هرچند لمال نرمونيان بن افرت لمال هرچند لسر خو هادئ بي والله او مال خوش ترده بي او مال بختور ترده بي او مال خوشي وشادي خوشوستي تيدا زياتر زي ابيتوا اما خوان اخواس افرت قصي رق بو افرد قصه ناخوش بو افرد عناد بو افرد بعنف بو والله جيان تيك اتسي والله جيان لو مالي نامني خوش ويسي محبه لو مالي نامني بيا وكبري يك افرد كبري دو بيا وكبري سي افرد كبري تسار براسي خوش نيا براسي اوها خوش نيا اي تسون خوشا او كاتي افرتك نرمونيان بو استعابي همو توربوني بياوكي اكل وكو مقناطيس كو مقناطيس هرشي قوتو هزل هر تانيك داها براي اتشيشي عينا افرت وايا هرشي توربونو عصبيتو برين قرجي هي لذاتي بياوكي دا وكو مقناطيس لدلي بين تدري بس بيق لطفي خوش بيق روي خوش بيق بيكنيني سحراي خوي والله او بياو هرتي توريو هرتي بغز عداوته يكسل لدلي دي تدريو ابيت او باري خوشي وشاديو بختوري لما الله كذا دي كواتا عزيزانم براسي افرد لما الله ترمي موتري يعني حسابي برزي ونزمي بلاي حراري لماري افرتك يا
اگر من وی مالکان من خوش و سعادت و بختور بن تماشای رود متساویش نکی بکه اگر جنیکی دم بپیکنینو جنیکی رو خوشو جنیکی بخزمتو جنیکی اعصاب هادئ و لسر خوبو والله او مارا هر همی خوشیا اما جنکا او پری عنفو او پری توریو او پری قصرقو او پری بپرتا پرتو او پری بطوندی قصیده کرد والله او مارا خوشی و شادی گلک لی کم زیده بیتو والله او مارا همو کاد هر غم و پجار و خفتو مشکلی لی زیده بیتو لبرسی سکا ترمی متری مالکی درزی حراری حقیقی تیمارکی افرتکی او احصایی کرایا اوانی کلا باشی خزانیان کولی تو، او باحثانی، او لکولی روانی که ل خزانیان کولی تو، به هزارها خزانیان تماشا کردو، زانیتیان اساسی مال آفرتا، اساسی مال روخوشی و نرمونیانی آفرتا، هر چند آفرتا که نرمونیان بی، لسرخو هادی بی، والله او جیانا لمالکی دا خوشترو و بختورترو سعادترو خوشویسترن، اما اگر آفرتا که تندو تیش بی، والله سعادت و بختوری خوشی لو مالی بار اکاو درواتن، زا خوشی برزم، براسی باوی بو خود بشادی بجی، و پیاوکشت بشادی بجیتن، و ببیا خوشویستی مردکت، دناو دلی مردکت، کد لو پری خوش بیست و رز حرمت بی زور پی بیست باوی ک آفرتشی نرمو حلیم بی اما وصیتی پیغمبر علیه الصلاة و السلام آمشگاری دایشی مسلمانان عزتی عایشه کردو افرمی ای عایشه دست بگر بنرمی لبروی هر نرمی والله لماله خوش و شادی پیدا دکه اما اگر آفرتک رقکار تون قصنا خوز قص رغبو والله بيعوك هستام ولا زل خوش لو ما علناك هر شتيك بلي بيعو ما عنديك ما عندي يا هلاك مشكله هي ديتو مالي هر قص يجيبك افرتك قص يجي لدو ويرقت بك دا والله اوجيان نب هر وچی کار باید ترفیسی لیچی داشت وقتی کردو مالکا با یک زاری تکسو زه سبحان الله شیطانیش بخو با دوره و لبی حاضره هر هندشنو میرد که دو قصیان کردو نگیش نگیش ایتی شیطان لیده لدوره آی دفتر شاید سه شاید یک دو حتی او مالا بزاره چی آگری تیبر بیو بزاره چی همویان قصی رقو نخوشی اوی چند سالش هبو هر هموی بچاوی یک تر دابدانو زا عزیزانم براسی افرتی عقل افرتی جیر افرتی که دیوی مالخی خوی پر سعادت و بختوری بکات افرتی که دیوی لو پری خوشی و شادی لگر مردی و مندالکانی بات سره زور پیویسی بنار محلیمی هیا ممچین افرت هبن بر مامستا جان ای با قربان اتو تصدری اما دزانی چند من دینا اما دزانی چند هلاجی لگا من دالان لگا قرقری من دالان لگا بیسرو بری من دالان مشکلی کسم مشکلی کرم مشکلی امتحانی هم مشکلی ناخیون مشکلی لگا من دالان شرای دکنو او زپاشان حالو وزعو نازانم چه او که اعصاب دمینه که هیوری دمینه راستکی من لقالتم بلام او هيتي مذيب او نيتو انفعال بكي هيتي مذيب او نيتو زياتر حدتو عصبيه بدقريس كم مال اللي تقدسي خشي من خوشي وشادي لمالت اروا والله بختوري او مالت اروا هيوري تو نرميتو ريشيتو قصة خوشيتو براستي ودكاد مالكان لو بري خوشويستيو سعادتو بختور جيان ببنسر بوهي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بدای کو باوک و با قربانی بین بزن لو فرمود زوانی الله اکبر لو فرمود زوانی صدا فرمی ده فرمی پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام ده فرمی ان الله رفیق يحب الرفقه خوای گورا رفیقه نرمه حلیمه خوای گورا و نرم و حلیمی شی خوش دویتن الله زانی لبرسی سکه خدای گورا اگر نرم و حلیم نبای لگل خلچی دبای هر خلک کد گناهی چیکر معصیتی چیکر خواهد دست بذار بیکات بردو اگری تی بردا بالام خوای گورا حلیمه لسر خوی نرمه مزالی عبد کی خوی دادا زوی خوای گورا غضبی دی ناگری زولی تو رنابی مزالی چی باشی دادا این زهر وازی لی نه این زهر وازی خوای گورا بد صلات و با قدرت و هزی خوی دیگری و انتقامی لی دکاتو سبحان الله سبحان الله داره چی کبرایک دزی چی کرد هنا أنا كن إمام عمر فرمي يا إمام والله يا كم زار تزيد كم فرمي والله يدروي دكاي تك خواي جورا يا كم زار جناح بكي فصع الناك الستر الدكا الله أكبر بس أنا أو حليمي خدايا أو الرفقي خدايا أو النرمي خدايا لجربان دكاني خوي بوي خواي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله رفيق يحب الرفقة
ئێمەش باوابین بە ئەو ئەخلاق جوانی کە پێغمبەری خوا علەی سەڵات وسم فێرە ئێمە دەکا بە ئاوابین بۆ ئەوی بتانی ژیانی ماڵێمان لەو پەڕی خۆشی و شادی دابی. پاشان فەرمووی ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. خواهي قورا اوي با نرمو نياني ولا سر خويو حليمي بيدا بخشي قل سر عنفو توري بدست الناكبي ذا براسي وايا براسي ايش بعنفو بتورو بتونديو بتيجي بقصي راك بيقناي هر تند انسان لقى مالي خوي لقى خيزاني خوي لقى مدالي خوي نرمو حليم بي والله هميا اطاع دكن وبجي دكن وبالذات افرد هر تند نرمو حليم بي لقى بياوكت هر تند نرمو حليم بي لقى مدالة كانت والله مدالة كان جرال دبن وبياوكت زياتر ابيتا زي سني جيتو وتور خوش دويو وهم ايش كان يشد بوزي بزي دكات. اما اقبرق كاري بطندي بعنفي والله اصلا ميردكش اللي ترى ابي مدالة كانش بجدنا كان او زهنجي شكاياتي حالي خودكي ميردم بجمناكا ميردم لقرم رقا ميردم رومناداتي ميردم بروم بيناكني ميردم بجمناكا كاكا كو بجدك خوشي من كو بجدك اخو قصيدكي قصد زاني تان رقا قصد هن رقا داري برد بشتان دادي حر وضع ميزازي همو ماري تيك دادات زابراسي انسان دابي خاصة افريل لمال زور حليم بي عزيزانا ببيرتان پیغمبري خو عليه الصلاة والسلام لحلقة كاني بيشو كباس ما كنت وصفي آفرتي صالحة دكات دزانيك لو وصفانة تبو فرمي آفرتيك ودود ولود لبيرتانا ودود ولود يعني آفرتيك دنب بيكانيني دنب زردخانيو وهروا نرم وحليم زانا صفتي يكم صفتي آفرتي صالحة أوي ودود بي برحم بي خوشويز بي حباب بي نرم بي لقر بياوكي خويدا سن خوشه سبحان الله سن خوشه بياو اگر تو رجبو افرتكي بو بو بو بو نرمي خويوا بو حليمي خويوا بو ريشي خويوا يكسر تو ربوني بياوكي قود بدا قود تو ربوني بياوكي قود بدا وبخواتوا يكسر والله بياوكي ديتو صفر شحني دادا بزي قلتي ديت اخواري ودس ببيكانيني دكا اما بيتو افرتك قصر رقو عناد بو بياوكي دخسي رقي كر خو كفرينك لمار لدري ماندي هاتو دخسي رقي كر يتر او قصر رق افرتك تواو كو قصر رق لك من دكا امج ماندي ما خو امج بارم ندايت توا خو ننستي ما لماري زبراسي او ودك زياتر بياوك عاجز بيو ومالش عاجز ببنو وخوشي وشادي لو مالا هرب السيتن زخوشي وستانم خوشكاني برزم براسي زوزور بيوستي با ايوه ام اخلاق زوانا و ايوه بيوستان بو اخلاقي تاكو جيان تان خوش ببي جيان تان پر محبتو خوشي وشادي ببي بسي بوي نرمو حليم بن نرمو حليم بن لقا بياوكان تان نرمو حليم بن لما مالا كردن لقا بياوكان تان نرمو حليم بن لقر من دالكان تان دزاني قلي يشي لأفرتان او لو لقى بياو عالمي كميوانك دي سبحان الله تسال نرمو حليمي او نرمو حليمي لو رونادي بياو كي خود لو او نرمو حليمي لقى بياو كي خود زي بزيناكي تاكو او بياو زياتر خزمت بكاو زياتر اتو خوش بيو زياتر لسا سري خود داني لقى خلقي هيس عيبت ديها سبحان الله تس احترامي اندقري سبحان الله تس قدري اندقري سبحان الله تسال نرمو حليمي هيس تيدانيش توا بلان بياو كد بلان بياوكت كدوي بكيتو هناوي بكيتو در اوا والله بس لو عالمي وا والله باوكم هيك يبو عالمي زقني بو منا زاب راسي انسان نابي وابي افرد دبي زياتر خزمتي بياوكي خوي بكا زياتر نرمو حليمي لك بياوكي خوي من دالك ان خوي بنتزي بو اوجيان يعني لو باري خوشيو شادي بيتن تاكو ديدار بخواي غورتان اسبرم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

شاد بندور بن لا ازارو خملا نوبا هجدر شاد بندور بن لا ازارو خمسو

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوامي لسر قصي موسى عليه الصلاة والسلام وقصي موسى لقل سيدنا خضر أو بياو تشاكا أو بياو خواناسا أو بياو متقية كخواي قبرا جل جلاله. هندي علمي فير كردبو كوا أو علما سري أو علما نهني أو علما أو زانستا حتى لا يمسانبوا عليه الصلاة والسلام كوا كليمي خوايا أو بيغمري خوايا صلاة وسلامي خواي لسربيت أوش أوا لألقي بيشو بحث أو ما أنقر كوا أو الشرطاني لسر مسادانا مقابلي أوي كوا رفقاتي بكات ووعدي دابو بي كوا هرشيك خضر داواي دكات أو أو دكات. بلان موسى عليه الصلاة والسلام لو سي امتحانا لو سي موقعا لو سي موقعا لقل سيدنا خضر أكويت ولو امتحانا ناجح نابت كوعدي دابو بي برسيار نكات هرشتيكي سير وعجيب ببينيت لخضر تداخلي نكات حتى سيدنا خضر خوي علمك يداتيت خوي نهيني أو كاركش فكابوي. بلان موسى لو لحظة كوا سواري سفينة كابن كشون سفينة كأشكينيت تحملناك دالي خلقيك إيمي هل قردوه ريزي ليمان قردوه أو خلقش بوتان بحث كرت كوا سيدنا خضر ينداناسي موسى يناناسي عليه الصلاة والسلام شكم أم خضرة ديالة لو زمانة بناو بانك بو ببياو شاكيو خلقي ناسويتي دائما لهر شوينكا وموقعكا ريزيان لي قردو احتراميان بو دانا لبر او باريان نسن ليان بردي انا او بري اوكا للريقا يكيك چمكيك لا سفينه كيش كان يكيك لا او تختاني كوا او سفينه بيدرس بوا او بلمي بيدرس بوا هذي دشكيني ودشكيني تفرميت تو چون اما اكي لقل قوم يكا كوا ام يعني هل قدو بارا مالي ناسنن بو امتحاني يكم نسيان بوم بو موسى عليه الصلاة والسلام لبيري چو دومينيان شرد بو شكاني سيمينيان قصد بو لارسي موقعك موسى عليه الصلاة والسلام نيتواني آرام بقريت لقل سيدنا خضر وبحسي اوام كرد نهيني او كاراني خضر لشرع شيبي او تريد بحسي اوام كربوتان خواي قورا جل جلاله كاتك آدم وحواينا وبهشتك دانا فرموي لهر شوينك لهر دارك لهر نعمتك ناو ام بهشتا بو ايو مسموح بيخون بلام يقدر هيا نابين يزيي كون اوان بإغراء شيطان نين تواني لو امتحانا درشن نسيان هاد بسريانا نسيان هاد بسريانا لداركيان خوارت انجار لدوي اوي كوا تاوانا كيان لرويدا انجار حكمتي اويان بودر كود او دارا كبيشتر لناو بهشتا بياسيان دكرت اميان سيري اوي ناكرت او هستهيبت مقابلكي آدم سيري اوي كاد بلي او ميو امشيان سير او بكاد كبلي او نيرا بلام الو داريان خوارد انجار اوي دراكيان بودرز بو بويا رايان كرد لقلا داركاني ناو باخكاني بهشتا هردو لا عورتي خوان لكتري شاردوا انجار حيا قردياني تا بيشتر خواي قوري نيشتبو او يدراكبكن او شر حكمتي خوايا او حكمتي كاركاني خواي قوري مسلماناني بريس كوقتك امريك داءنات كوقتك امريك بايما اكاد با امريكا التنفيذ كين سواء حكمتكي بومان در كويد يعني بومان در نكويد إيما مأمورين فرماني الله جل جلاله وتنفيذ كين وكاتيك نهج بإيما دكات كشتيك نيكين ميكا
كوختك شرع بيد دليل حرام يتر مرب واملا او لا تاويلاتي بوميروا خير لوياتا كتوق بقسيب يا غمري خوابك عليه الصلاه والسلام كخوايك ورا فرميه وان تطيعوه تهتدوا اگر يرايلي بيغمر بن او اي ولا سر جاي باكو شاكن ولا لسر جاي صراط المستقيم ولا امتحاني سيما كاتيك جيشنا او دي كواهي لكن داوي اودكن كوا ام خلكتيكيك ناني ام بدات يتيكين على الناداتيت ديك بونا رزيان لميوان نقردوا اهلي الشهامات نبونا تيكيك ناني نداو امدو مسلمانا وقبول انا اشتقر بميوانيش قبول امكن بو سيدنا خضر الا ياك دارك ديوارك دبينيت كوا ديوارك كونو بو تكلاوا تشاكي دكات ام كلاويان بو تشاك دكات اعماري دكات الا ياك موسى عليه الصلاه والسلام ناتوان يتحمل بكات قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا خو ام ديا امنا خراب لقل ايميا ديكي شاكنين دي مادام وايتوم شاكيان لقل اكي باريان لبسنا باريان لبسنا بوي كابو باريا خواردن خم بخو ما بسنين هلاكي خو ما ندركين على الاقل معين ما بين سفرا الا بياش موسى عليه الصلاة والسلام ارام ناقريت آرام ناقريد لنهيني أمسي كارا كوا لخضر دي بينيد كظاهرة كشي إنسان هرسي ريبكات ظاهرة كي كتوشتي خرافة بوية مسلماناني باريس دو تريد خواي قورا أقربو تريد خواي قورا أيتواني هدايتي أو ملكة بدات أو ملكة بدات كوا أمان بري آوكيا أيان دابا سر سلطي أوا هدايتي بدأت اللاقي أم سفينة نكات كوا خضر موسى سركوت نتياي كيني شن مجموعية كي فقير وهجار بنا لو زمانة كسابتي عم بيدكرت وهدايتي بدأت كوا شاكين لقلاب كاو إيجازي أم قافلة بدأت لاقي أم سفينة نكات نكوا أوي كوا خضر تختداريك للسفينة كيا هلطكينيت خواي قورانيت واني هدايتي وبملكة بدأت شاكين لقلاب كات أو نكات بضيت واني أي بونا يكرت اي حكمتي تيها هيا خواهي قورا ايتواني او غلاما كواد دايكو باوكي بياو شاقبونا اهلي ايمان و اهلي عقيدونا لعلمي خوابو ام غلاما كاتيك قورا دبيت ريقاي باو بابيري خواهي ناقري تبر ودبيت كافر بنا اقرم بخواهي قورا بويا توجيهات أداة خضر لبردم موسايا سري للاشي بكاتوا سركي أويكوا موسى نازانيت مستقبلي أمنا الله شيا خو خضرش نازانيت بلام خضر خوافي ريكدوا وعلميكوا لاي موساني عليه الصلاة والسلام آية دوتريت خواني اتواني هدايتي أمنا الله بداه لمنا غليوا دعاي قورب يا مسلمان بيد بيسنك أبويكوا خضر سري بريت بلاي خواي قورا اتواني بلام خواي استيوان أبوه لعلمي غيبي خويا حساباتي تريبوا وهروا ابو اودي وارش كواهين يتيم بون اي اخوي قورني تواني مجالي ام بدات او يتيمانا قوربن لكاتكا قنجبن او كات اخوان هواش او ديوار شاكن لبروي كوا باو با بيري كان بيشتر بن كثير فين باو قوري حوتميا وتحوض باوك حتى قات ام دومنا على يتيما باو حوتميان بوا يتر باوي دوميان بوا يان باو حوتميان بوا يما مشكلة ما نية بلا ما وش هاتوا اوش معناي اويا بياوي صالح مسلماناني بريس باوكي صالح اقل لسر دين لسر عقيدة لسر اسلام لسر اخلاق باهلي ايمان واسلام قرروا بولا اخواي قورا اواوكاتي في اسفادو بركتي بو ذرتكي دبيت بويا هرچندك اتوانن دست بگرن به دینی خواوا کات یک مالی دنیا چول دکن و خوا حافظی دکن لکسو کارد لخیزاند لمنالد امان بالا سر دینی پیغمبر بی علیه صلاة و سلام اگر رحم بخوتش ناکی رحم با اطفال کاند بکا بخیزاند بیکا بکسو کارد بکا
بوی باوک لسر ایمان و اسلام کاته وفا دکات جاری واه بو حوت پش دوای خوی دیت حوت پش دوای خوی دیت ذریتی تاثیر ی بیت تاثیر چاکه کی دبیت تاثیر قران خو نه کی بیت اخلاق جوان کی دبیت او صدقاتی کوا کردیتی بو خوای گورا او نجی کوا بو خوای کردیتی او حجا او عمریا او هم مشتپاک او جوانی کوا خوای گورا رازیه پی ام کردیتی او دینداریه کوا کردیتی لدنیایا جاري واه يا اخوي قرب ببركتي او رحمك على ذريتك رحمك على ذريتك بويا مسلماناني بريز سيدنا خضر امس يدر زي داو موسى عليه الصلاه والسلام وبيشو واش كوا اخوا حافزي لي بكاد فرمي بيشو كوا اخوا حافزي بكين من وعد داو بيت من بيت متو ارام ناغري لقمنا لبريكو هندي شده كم توصري او شتانا نازاني تحمل ناكي استاكه بيش اوي كوا فراغ لبين ما نروب دات سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا استاكه من نهيني او سيكارد بو آشكرا دا كم كوا تو تحملتنا كرت كبح سيكاد كوا اوانا مليكيك لبيش او بو هر سفينيكي ببيني ايا سفينكا بلمك جوان وايا بخصب اي برد بوي عيب دارم كربي كوا او باشايا وازيان لبيرد كما انا بياو شاكن بياو فخير منالكش منالكي كافر بو منالك كاتك غوربو لعلمي خويا كافر درتوري اسلامي ناغر بويا من كشتم بويا كوا خويا غورا تعويض يان كاد بمنالكي باكو شاكتر واوش يان او ديوارك وا او ديا رزان لي منا غردو واو ديا ميوان داريان امين قبولنا كردو ويكتيكي ناني ندا بيمانو كشاكيك من او شاكه من غلي انا كرد او شاكه بو اهلي ديك دمكر او چاکا بو کردم لبریکوا امدو اما لکوا کلاوی خربیا لجیریا کنزیک هيا با گوری حوتمیان یان با گوری سیمیان هکامیان بهاتو ولا تفسیر کانا پیاو چاگ بو استاکا ام زریتا کوا دمانتو امدو یتیما بو کوا گوربن و او کنزیان بو درچیت و دس لکسپان نکنوا ببیته هوی مصدری کی پاگو چاگ بو یان ببيت هوي مصدري كي باكو تشاك بو امدو غلامه وكان ابوهما صالحا لبر اويكا باو كان صالح بو ببركتي اوان خواي قورا جل جلاله رحمي لم دو غلامه كردوا كخواي قورا فرميه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اذن برا كان مسلماناني بريد جاري واهي خواي قورا جاري واهي خواي قورا ريز دغري لعبد العبد كاني خوي في غمرش نيه بلام هندي نهيني ام كوني بو كشفكات هندي نهيني ام كوني بو كشفكات بو هندي عبدي خاصي خوي كالله جل جلاله خوي رازي بي فان الله تعالى يعرفها لبعض عباده المختارين الذين جاهدوا في سبيله وصبروا على ما لم يفهوا حكمته وارام شيانغرد لسر اويك و هنديشت هي لم كونا بس أهلي إيمان وإسلام أهلي إيمان وإسلام خوانا زكان دزانن كوا خواي قبر جل جلاله هيتش شيء يسر أم زبيا درست نكردوا إلا لحكمة إلا حكمتك هي أوش عقيدة أهل السنة جماعية كوا أم قردنا خواي قبر جل جلاله بقالتا درستي نكردوا لهر مخلوق يا كالسر أم زوية ديقري لبالميشك لزردواليك حتى أقاتك قورترين حيوان وحتى أقاتك قورترين بونور لم كونا حكمتي خوي هي إلا حكمتك هي خواي قورة جل جلاله لدوايا دايناوا أو كاتئيما بيزانين يا نيزانين أو أهلي إسلام اعتراب واكين كوا إن شاء الله تعالى أخواي قولا ببي حكمة دروسي نكردوا بويا مسلماناني بريد لينا في غمري إخواء عليه الصلاة والسلام لسر أم حادثي نبي موسى لقل سيدنا خضر أفرميت لختام أم حادثي في غمري إخواء أفرميت صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى رحمتي إخواء لموسى إبرام لوددنا لو صبر يا مزور مان في خوش دبو اگر ارامي بكردايا
واتا آرامي بگردايا لو مرجي كوال بين خوي وخضر داينا آرامي بگردايا پرسياري نكردايا يعني على صحبة الخضر لو هورتي كوالك الخضر كردي حتى يقضي الله من أمرهما يعني حكما أخرى في الكون لقولك ترى فرمي لقصص الله عليهما من أثرهما قصصا أو أخواي قورا جل جلاله نهيني زور أشكرا دكرت بو موسى نهيني زور أش نهيني كاري واي أشكرا كرت بوي كواهرهم بوي لقدراتا لقضايا نسراوة موسى نايزانيت وكو أمس يكاريك ولا قرآن هاتوا لو سي عمليك وموسى صبر ناكري وآرام ناكريت أفرمي أقر براكم موسى إبرام صلاة والسلام يخوي للبيت أقر آرامي بكر دايا أو لفرموديك ترها تو أفرمي لهزار مسألة زياتر نكسية مسألة لهزار مسألة زياتر لسدستي خضر أسراري بوكش فكر وأقشت إيما أمرو بلا سبحان الله تحملي نكر موسى عليه الصلاة والسلام نيتواني بويا فرمي ولما حان لموسى والخضر أن يتفرق كاتيك واختي أوهات لقل سيدنا خضر لقل سيدنا خضر خوا حافزي بكن مال أوائي بكن فراغ لبيننا الروبدات سيدنا خضر رضا ورحمة إخوائي لبيت بموسى فرمو بموسى فرمو عليه الصلاة والسلام في فرمو يا موسى فيفرمو يا موسى لو صبرت أجر آرامت بكر دايا لأتيت على ألف عجب كل عجب أعجب مما رأيت وهذا إشارة إلى حكم الله سبحانه وتعالى التي لا تنقضي في الكون وإن خفى أمرها على البشر فرمي يا موسى عليه الصلاة والسلام أجر آرامد بقردايا هزار شتي سيرو سمرم بيت بشان دا كل عجبين أعجب مما رأيت يعني هردانيك ببين يا أوي كواب دوايا بهاتايا أوي كواب دوايا بهاتايا لم ينعجب تربو بور أجر آرامد بقردايا بلا آرامد نقر أوش في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكا بحسي أواكا فرمي آرامي بقر دايا إما بيما نخوش بو آرام بقريت لوددنا تمنى ما ندكرت موسى إبرامان آرام بقريت بلام سبحان الله آرامي نقرت نيتواني لو سي عملية صبري نبو لو سيانة زياتر خواي قورا جل جلاله هشي بيما نقل ولا قرآن بيما مسلماني بريز بمشي وازا فراق كوت بيني موسى خضر وموسى جاري كتير قرايا وبولاي بني إسرائيل ليربر سيارك ذات بيشو وكو هندي بعض أشاعراء يعني هندي خلق هن سبحان الله تصور يعني زور تسكا لبرأوي كوا جهل يعني هيا زور جار أم خضر بنا أقرم بخواي قولا أبنا ريزي أوي كوا بنا أقرم بخواي قولا لملائكة قولا تربيت لجبريل قولا تربيت يعني لقافلي في غمران قولا تربيت صلاة والسلام يخوال سرحاه يعني آية موايا أموانية مسلماناني باريس أما بيابي قبو خواي قورا ريزي لي قردبو ريز دكش بهوي تقواي خوي وبوا بهوي عبادتي خوي وبوا بهوي أخلاق جواني خوي وبوا خواي قورا أم ريزي لي قردوا نك أوي بناقرم خواي قورا تصوري كوامان دروز بيت بين خضر والله وتأيسا غزندوا وكو بعزيك وكو تيار بناوي دلين تياري أشعري صوفي زورجيا سبحان الله خلتك تصوري وايا كأنبياوة إستاكماوة كأصل أساسي نية يان أنبياوة لبيغمران قولة تدا يان أو علمي لاي أنبياوة هي لاي بيغمران نية أصل أساسي نية مسلماناني بريس أما بياوي كي صالح بول زماني موسى عليه الصلاة والسلام بوي حكمتك وخواي قولة قيشت قريكي بو موسى بقى فيه بوي كوا لو بياوة فيري علميك بيت أو علمي لاي موسى نية بوي أوملا بيرتشو بوي كوا بيهن مويات تاني إن شاء الله تعالى لو كاتي كوا سفينكا أشكينيت داركي لي دردكات أو بيتنايا وعيب داركات كافرميتو بوادكي لو كاتد لين سبحان الله تيريك هاتا سربلا مكا تيريك هاتا سربلا مكا سبحان الله بدنوكي قطري آوي خوار قطري آو
بمن قاري دلي سيدنا أخذ الرب كده موسى فرمي يا موسى بينيت فرمي بالله بينيت فرمي شي خوارد فرمي قطري آوي خوارد فرمي يا موسى يا موسى قسم بخوا علمي تو لقل علمي من أقر أقر قياسي بكي لقل علمي الله جل جلاله وكو أو نك نك نك نك قطر آوى كوا أو تير لو بحر دريكر أو قطر آوى بنوكي دنوكي تشي لو بحر كمكات تشي لو بحر كمكات مسلماني بريس هيش كمكات فرمي علمي منو توكو أو قطر آوى لو بحر العلمي الله جل جلاله ولله المثل الأعلى علمي إخوائي قبره هيش حاطي في ناكات علام الغيوب الله جل في علا خواي قورا جل جلاله محية مميتة خالقي كونا كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال همشتك لا إخواي قورا بمقدارة همشتك نسراوة همشتك حكمتك تياهية إيمي مسلمان بيزانين يعني زانين إيمان من بيئتي كوال لم كونا ببلاش درسي نكردو الله جل جلاله وهمشتك شي بمي زانا بتوقيتي خويتي بويا مسلماناني بريز فرمي علمي منو علمي تول علمي خوالي قوريوكو وقطر اوايا بويا امبياوا مسلماناني بريز تا استاكماوا وان ديجار اي ناو عوامي خلقاوا بلاوية كانوا كوا سيدنا خضر ما بيت فرمينا خير اگر سيدنا خضر ما بيت شون بيغمري خواهات عليه الصلاة والسلام التقاينا كرفي لكاتك كوا بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم بإمام عمر فرمو فرمي والله توراد بدستوتا يا عمر ورقيك توراد فرمي دمشاوي بيغمر إخوات يكشو فرمي والله أقر موسى إبرام إمروز دوبوايا حلالنا أبو بوي إلا أبوايا إيماني بمن بها وردايا بكوتو يا شون كوتو من إتتشون دلي سيدنا خضر ماوا بوي مسلماناني بريد أما بياو شاك يكبو خواي قورا بو هدفك خوي بو مبستك خوي واي كركوات تعرف لك المسابقات مسافري علم بكات مسافري علم بكات كوا هندي علمية خواي قولا إذا تعبديك بافي غمرش نبيت أو علم لايتونية بويا سيدنا خضر بمسافر مي يا موسى تو كلمي خواي تو في غمري خواي صلاة وسلام إخوات لسر بيت هندي علم هي خواي قولا تو فير كردوا من نازانم من نازانم تو وحيد بوديت للا إخواه بلام هندي علم شيء خواي جورا وكو أمو واقعيك أبشان تمدا لاي منا صركي ولاي من خوافي أرمي كردوهم خو من نازانم بلام أم علم لايتونية سريع قصة جواني سيدنا خضر شون بو أو بوشي بعض مسلماناني بريز بويا مسلماناني بريز سيدنا خضر بياو شاق بوا بياو صالح بوا بهوي تقواي خوي وخوا برجي كردتوا نأو تال قافلي في غمران جورترا ونأو تا تا استاكماوا بناغرم أخواي قورة تصورت أنوابي أمبياو ما أمبياو لزماني خوي وفاتي كدوك وتعي في هاد خواي قورش قصكي لقرآن لتمكي قرآن داناوا بو إيويكي يمي مسلمان بتاي بدل بابي قضاء وقدر إيمان من زياد بيت إيمان من بتو بيت إيمان من بقضاء وقدر إخواي قورها بيت شكم قضاء وقدر شكل الرقاني إيمان وأويك وأخواي قورة جل جلاله لغيبة نسيتي بوتو وديتا قسمت لم دنيايا إيماني فيها بيرو رازيبة أقر زرري بارت ليكوت رازيبة بلي أخواي قولا قان جازي بو من أيبت لوأشد بلايشي قوري لا دابير لسركسو كارم من دالم خيزانم بم باري أخواي قولا أو قض بلاي قوري لا دا أقر من أغليكي ليت السن أخواي قولا من الله كان من عمد ريشكا وصالحي كاويني يوش إن شاء الله تعالى بحول قوتي خوي خواي قورا بفضي خوي وين لبكا كوا صالح بن دي داريب كان وري إسلام بقرن بباكي بشاكي وأقر خواي قورا جل في علا امتحان تي كرد بوي كوا من الله ليد برد أود تو إيمان با إيمان هذا زياد بيت با ضلط بي خوش بيت بلي خواي قورا جل جلاله يكم ملكا كملكي خويتي والله كاتك بردويتي إلا خيري تعيب ومن شون كم سرك غيبك لاي أو لاي منية واجبي منوكو أهلي عقيدة وأهلي إيمان إيمان بقضاء وقدر بيرم بليم أو خيرا كوا أخواي قورا جل جلاله داينا وبومان وكو إمامي علي رضاو رحمتي خواي لي بيت لقولك كوا بحسي قضاء وقدركات كركنك زور
أساسا لإسلاما لإيمانا ركنك إيمانا أفرمي خوي أفرميت خوي أفرمي ولو كشف عن الحجاب والله أجر خواي جورا جل جلاله أو حجابيك وبردم نوري خوي قردوا أجا كشفي كاتو إما بيبينين مزددوا يقينا مزددوا إيمانا فرمي إيمان مزيد ناكش كم من إيمان بيتي كوا موجودة إيمان بيتي كوا خوا تاكو تنيايا إيمان بيتي كوا خالقي أرض عاصمانا إيمان بيتي كوا تاكا إيمان بيتي كوا أم كونا خوي درستي كردوا وأوي كوا دويت لم كونا ببيت هر أوي أمري خواي قوريا أببيت اتربوشي من إيمان زيادة كات من إيمان بيتي كهيا وإيمان بيتي كوا خالق ما رازق ما أمريني أمجينيت اتر أو ذات لدنياش خوي بشان من بدات من إيمان بي زياد نابيت چون كم إيماني من جيتا أحدي كواتر اعترافكم كوا خواي قبر جل جلاله وخالق مو رازق مو پیغمبري نار دو و إيمانشن با پیغمبركي هاور دو و رقاقشي دكرم و أوشي كوا داينا و كو تمنم لدنيا لداري دنيايا كوا داينا و بوم و كو تقديري خوي الله جل في علا من رازين بي و كو أهل عقيدة من رازين بي بو يا مسلماناني بريس لقولك ترى إمامي علي فرميت اگر خواهی گوره جل جلاله او قضا و قدر بوی او کشف بکات او باب غیب بوی او کشف بکات لاخترتم ما اختاره الله لكم لاخترتم ما اختاره الله لكم او کات خواهی گوره جل جلاله اگر او کشف که او هل دبجیرن او هل دبجیرن کوا خواهی گوره جل جلاله بو او داناو سبحان الله قسيكي زور نازدار قسيكي زور پاك قسيكي زور جوان رضا ورحمتي خواهي لبد إمام علي بو يبراكانم أما قصي موسابو عليه الصلاة والسلام لقل قصي سيدنا خضر لدواي أوي كوا أم سفرة وابيت أم رحلة وابيت موسى إسفاديكي زوركات دقرته بولاي بني إسرائيل كاتك دقرته بلاي بني إسرائيل أم قوما بردوام دبن لآزاري موسى عليه الصلاة والسلام بردوام دبن لوي كواب قصي موسى ناكن عليه الصلاة والسلام وكاتك موساش لم رحلة دقرته أجلي لاي الله جل جلاله نزق بوتو كوافات بكات يترخوات قورا لو خمو خفتي بني إسرائيل رزقاري كات لوخة مخافتي بني إسرائيل رزقاري كات بويا فرميت روجي كان بني إسرائيل شوال كرت روجي كان بني إسرائيل جيش لو صحراء سيناء وفتري عقوبة كشكوا چل سال بو نزیک بو لوی کوا کوتای بیت نزیک بو بو لوی کوا کوتای بیت موسی علیه الصلاة والسلام لسحرای سیناء اگات شون یک بیابانا مجموعیک پیاوی جوان دبینیت مجموعیک پیاوی جوان سلام یعنی دکا وان شو بدنوا دیارم پیاوانا مسلمانان بریزم پیاوانا ملائکه بونا خواهی گوره لسر شوازی بشر نارده بوی بو اوی کوا روحی مسابکشن علی صلاة و السلام که سلامیان لیدکات اوانش اللهم بیددنوا دبینه ام مجموع پیاوا ام مجموع پیاوا خریکن لم صحرایا گورک لیددن قبرک دکن پیان دلیو خریکی چین اوانش دلین ایما ام خريجي قبر هالكندرين أوجد لي سبحان الله لمس حرايا قبر هالدكن أيكوان مردوكا كامية وتي مردوكا خوي ويدت أيوتي باشا أتاني مساعدتان كم أتاني مساعدتان بكم أبان جدلين بلي والله يبيمان خوش مساعدة ما بكي أفرمي بشي شوازي أفرمي أو شخصي كوا خواي قورا
او شخصي كوا وفاتي كردوا كوا مردوي سيكن نعم قبروا بالاي بقد بالاي تو اي بيمان خوش برويت ناو قبركوا بوي كوا قياسي قبرك بكين هر بقد توي بوي كوا قبرك ما نريكو بيك بيت بباشي جوانبي كين بوين بيمان خوش داخل بي بس بوي كوا بزاني زياد مان كردوا كم مان كردوا واتب شوازي تو قبركي بولكنين بوي فرمي سبحان الله كادك اشيت ناو قبركوا بيدلين او كسا كوا قرارا ليرا بنري الا قبر او كست توي وامش اعواني ملك الموت وحتى دلين روايتك ملك الموت خوي دابا زيوا فرميتي يا موسى او كسي كوا داخلي ام قبرا بي توي بويا سبحان الله تحملناك بكسي قداتا ناو تشاوي ملك الموتى بمشتي ايداتا ناو تشاوي ملك هدو تشاوي كوركات سبحان الله هردو شاوي كوركات بويا قريته بلاي الله جل جلاله أفرميت يا هاي پروردگارم هاي پروردگارم تو من دنيري بلاي يكيك كوا بينا خوش بقات اللي قايتو أوش أفرميت شون أفرميت بلاي الله جل جلاله أفرميت يا هاي پروردگارم هاي پروردگارم تو من دنيري بلاي يكيك كوا بينا خوش

یا دستی دستی بکات سر پشتی گایک اجلکم الله دستی بکات سر پشتی گایک چنیک توگل جر دستی عادبیت که زور کات وانیا بقد آونا هر دانیک لو موانی سرگیاکا صالحی آدمی بقد آوا اي دواي اوا فرمي دواي اوا مردنا بويا مسلماناني بريس وقتا كما انما ان شاء الله تعالى للدرس داهتو بحول قوت اخواي قورا لسر قصي موسى وفاد بوني موسى عليه الصلاة والسلام كاتر بني اسرائيل بتواويج يديليت هو بني اسرائيل ببيا بيغمر دميانناوا لدوائي اخواي قورا جل جلاله كيان دكاتا بيغمر ولا الرقاي كيوا الرحم ببني اسرائيل دكات كواوكو الزعيميك لقل بني اسرائيل درافتريك ولا دوايكو بيغمري خواه فرمي ببردوان بيغمران ناو بني إسرائيل بردوان بونا حتى آخر كيان قفلك ريبا عيسى عليه الصلاة والسلام ليرا ورسين حتى كو القيداتو بحول قوتي خواهي قول إن شاء الله بيتان دقال موا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تکوش بود و روزی خود به ما دوبنو به اوتان زر بزیرانه.

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خشكبراني برزم هم ملاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانم بشبه خايب الورديقار لتن حلقيك وزنجير باسيك لخزمة إيوي برزو خوش يستعبين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كانيو أو زاناو داناو أو كتاب برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتبة إسلامي بونيان هي زناب تاخوتان زانن بوي كوا هر علمي قوريكي وتاتشو باتشكي وأفضليتو رزكي أقريتو بأو بابتي كعلم كدر باري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شو برزو بهزو ببيزبي أو بدل نيايو مقامو بيجي أو علمي قورترو برسترو برسترابي أقر زانستيك در باري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين در باري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابا بدوي بدل نيايو أو علم دبيت علمي شي صاحب فضل وهر وهابي جو باير. يا ما خوت أنا زانن ويك بالنسبة إنساني مسلمان صرت شوية كم معرفة زانياري وزانستو وهر وها توجي هالنجاني دنيا بيني إنساني مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا. وي بقدر اويك ايما لخدمه قراني بيروز بينو لخدمه قرانا نزيك بينو لو علم زانستان نزيك بين كلا قراني بيروزان زيشي نزيكن الدنيا يو اول نقطه حقيقه نزيكترين زانست التفسير يك كلو زانستانيك لدايك بوي تاريخي اسلامي وحضاره اسلامي وهروا عقلي مسلمانان مرحله قناغي تايبت بخوي هنا مش برب العالمين محاوله دكين بشوازي تشي كرت بشوازي چي پخت ووي كوان مسافي چي دود كاو علم خوي بديانو بسطانو بقربة هزاران كتابي لسر مسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علمي بردي تسري محاولة داكين بشوازي چي پختو زماني شيريني كردي من لقل ايوي بررزو خوشو استاقن قشو دردشي او بابتي بكين هتاوكو بتوانن لو علمي سر داوك هل بكن وهروها معلوماتك تانهبي وكوي ألين مسقف أو كسيا كلها وشتشتش بزاني ولا شتشش بكامليهم وتشتكي بزاني زابو تفسير عزيزانم بيش أوي كأما بين سر تفسيرو قناغ كاني تفسيرو مرحلة كاني تفسيرو بيوست من بتسن وشي چي هيا وقت مدخليك لبوشار زابون لو بابتي هتاوكو بردلوي كبتين سر علمكي بزان الموضوع اكباسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن تن شتيك بيوست بزاني كمينيان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوية وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كادا جانب اللغوية كو اصطلاحية كي معناي تيا سيمين يان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كلقل تفسيرها جويت لأبي لقرآن بيروزي شهاتو معناي تيا شون لي حالي بيب زاناي تيان دربارة قتوا وهر وها بسياري توارمينيش اويا بوتي بيوستمان بتفسيرها يما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله و پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کانی پیغمبری لی دواون ایما بوتی پیویست من باو تفسیر هیا یعنی زانان لو استا تفسیر قرآن پیروزه کن اما نو چند سمکی چی دی که پیویست من پیتی براستی و پیویستی شد طالبی علم و او کسی که بدوای معرفتا اگره در باری ام بابتانا شتیک بزانی و پشتوانی خواهی پروردگار دست بی اکی تعريفي يكمين تعريفي قرآن تسكى موضوع كباسي قرآن قرآن تيا عزيزان زانيان كات بتايبتي زانياني لغة عربي كاتك ديانوية تعريفي كلمة چي بكن عشناد بكن بمفهوم مدلول معناي تسمكة چي دو تعبيرات يعني هنا
تعبيري كان طبعا شاكي لكتابه كان دستكي ويدري اما تعريفي شي لغويه اما شان تعريفي شي اصطلاحيه فرق لبيني او دو تعريفات سيا وخوي بر لويك اسلام بي بر لويك اخواي پروردگار قران بنيري تخواروا عرب بوشي بزماني عربي قصي عن كردوا او مصطلحات اني ك بشي كان كلا قرانا بكار هاتون طبعا شاكي لدي عربا بيشتر بمعنى هيجي ديك بكاراتو جالو اوي كوا اما وشي او معناه بزاني اللي تصور جدايه اقرينا وسر جانبي لغه عربي بيش هاتني اسلام بزاني او شانا بتسمع معناك لا الزماني عربي ولا لساني عربي يا بكار هاتون لخاتري اوي بقينا حقيقتي معناي او تشمكي كدواتر بويته مصطلحات الشرعي بويته مصطلحات اسلامي لويك قلت لغوي او بس انا لجانبي لغه عربي زي استدلال بشعرك استدلال باقوالك ابراج وبدويك عشان كل اوان صاحبي لسانك هنا بزانو شكيان كوبا كار هنا دواتر كنقل كرات كبشه شي زوري وشكان للغه العربي نقل كراينا بيشتر بمعنى شي بكارات بس لبري ربطك لما بيني او معناه ودواتر كقواز رايته ولو علمك شي تايبته مصطلحات شرعي ومصطلحات علمي ربطك هي لبيني هردوكا قواستي تيانوا زالو اوي كوا معناه كوا ديار بكوي بيست مان بقرانوي لو سر تشاوغو اساسو بكار هناني اصلي وشكي لزماني عربي لزاراوي عربي دا لو قرآن للغتي طبعا اما للغة عربي معناه شي هي ولا معناه اصطلاحية كاش كاتي كبويتا ناو لبو قرآن معناه شي دي هي طبعا عزيزانم لو انا جاك ابري ابري باش ما مصا قول له عند خبو تشتانا وما عندك زاني عزيزانم قران كلام اخوي پروردگار قران اخر بيام اخوي پروردگار لبو انسان تيدا جياني انسان تيدا وجودي هي قانون يا ساو واروها تصوروني دنيا وقيامه انسان تيدا ولا ما كاتش دا براسي مشغول بون بقران وبو علماني كلا قران نزك ما كان القران بعباده حسابها توزاني خواي پروردگار جل جلاله ولا قرانك افرم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور خواي پروردگار افرم اوانيك كتاب خواي پروردگار اخوينو ونوجكن واروا نفقات خير وصدقات يعني الى ماركان يعني باشكراي وبنيني اوانا لتجارتي شي قازانس كراودان بردوان براون يعني خواي پروردگار جل جلاله كاتك فبيغمبر يفرمي عليه الصلاة اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كأفرمو إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بزانا بس جوي راقرتن لا قرآن السبب لبو الرحم خواي پروردگار لو يكب بي إنسان شو مرحوم شو ماي أوي كأتو بتسي خزمة قرآني ولا خزمة قرآني دابي وخلطش فيها بكيزاني بيغمبر يفرمي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه باشترين كسلي أو كسيكا خوي فير القرآن أبي خلش فيركا ولا ما كاد دات مرتبة شيء قيامتي تيك في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس خوي پروردگار جل جلاله كم الله خلك شيء تايبتي قالوا يا رسول الله من هم يعني يا رسول الله أو أنا كين قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو أنا أو كسان أنا كواب قرآن ومشغول القرآن اللي بركة تدبر القرآن يعني تفسير القرآن أكر القرآن بخلش أنا سين معنى ورافي قرآني أكن لخزمة قرآني دابن تقراءة تكتابة تدبرا أو أنا شين أهل الله وخاصته أو أنا خلقاني كن تايبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيت وكاتك لقرآني بيروزان زكبي حتى وكساني تماشي بكل دنياي أشكوت حراء بزانيك كلو أشكوت قوراني كزور ناوي ديو لبرو قرآني تيدا نازلو مانجي رمضان مانجي شي قوري لو لبرو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لما القرآن يقول أبو أقرنا أخو ما مش باقي ما أنك كان ديكيا لما كان دا حضرة جبريل عليه السلام قولي بيغمبرانا بلام لو ناوي دي لنا وهم بيغمبران لبروي ناقي لي قرآن دلي بيغمبري خوا قولي ترين دلي دنيا شاك ترين دلي دنيا باك ترين دلي بشر لو لبروي هالقرو وهر وها مستقبلي قرآن بيروزة بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يعني كما تليرا أبي بزاني أنت مشغول بون بقرآني خوي لخوي دا عبادته زابوي إنسان قربته بتستناي وخريك بيو لقلي بشارة زابي وخلطش شفير بكا أو بدل نيائية ولباشترينو لتاكتريني مروفا كان زا عزيزانم
دينا وسر بابتا كمان قرآن للغدا بتسهاتوا زنان من زنان أهل علم متفقين لسروي كوا قرآن لفظ قرآن اسمه نفعله وإن حرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني هي لسروي آية أو ناوى ناوى شي مشتقة يعني ورجلا لشتشي يعني ورنا جدايا كورجلايا آية قرآن قارا قل لو شيء قارا أو ورجلايا معنى قرآن أهم زي لسر مهموزة قرآن يعني أهم زي لسرنيا لو يخلات يعني سر قولك أنا قولي كمين من كشافعي رحمة إخوائي بروردقاري اللي بيتبني أو بابتيك ولقل ابن كثير والزور تشتش للزانيان في أنواع كشي قرآن ناوة تايبة بقرآن مشتق نيا راس وجد إنجيل وتوراة كلها تناوى ورنا جداينا بهمان شو وشيء قرآن ناوى كتايبته ودان درا يا خوي بروردقار جل جلال ولا بو قرآن دانا يا يعني مهموز همزيت يدانيا وهروا على تسلة قرأت وش ورنا جدايا بهمان شو لهيت اسمه شيء دي كنقل نكرة لكلمة شيء دي كنقل نكرة هاتبي لبو قرآن بكارادي أما قولي كم قولي دوم بيانوا بويك ولفظ قرآن مهموزة بأنواع همزة دار القرآن أيش زاو زاد لبين خويا عند بدوبش عندك بأنواع مصدرة مصدري قرآن مصدري قرأة فمعناه خويا النوى يعني تلا دواعي نقل كرايا بويت اسم لبو أو كلامك خواي بروردقار جل جلاله لقرآن ناوي لبو قرآن أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني ترى شكا أجربت أو دان ذري فإذا قرأناه ترى دلنا كوات اللي قرأ أي ورجلا أو يعني كرديته فاتبع قرآنه يعني تبع قراءته وان درين لا تلايب معنى قرأيا ودومين يعني بيان وبوي مصدرنيا بلكو قرآن وصفة لسوزني فعلانيا قرآن مشتقة لقرئي لقرئي ورجلا بمعنى جمعة لو بيان وايا وكو قرآن يعني كدري قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض يعني هنديك مبالدا لاي هنديك تريان لبتس قرآن ناوي لين دري قرآن لبرو جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قرآن وأمر ونهي وباس قيامته وبابته كان إلى خودها قرتينا قولي سيمين من بيان وايا بويكوا قرآن لفظ قرآن مهموزنية بمعنى ويهم زي تيدانية بلان اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيدا اواني كبيشان ويهم زي تيدانية بيان ويهم مشتق اصل قرآن كي لسور جدا لدو رأي هنا هنده جيان بيان ويهم مشتق لقرنت الشيء اي بالشيء يعني او شتيكم بالدا لا اشتيكي دي كام مقارنة اشتيكم كرباشتيكي و لبتسناوي لندرا قرآن لبروي وقت باس ما كرت لبروي قرآن موضوع كان يهمو لبالي دي كان يعني صورة آية ومشتكان طاو كريه قد كي رأي دوام بيوا مشتق لقرائني جمع قرينية قرائن لبروي هر بشي كان لقرآني تأيدي بشكيتر أكا راستي بشكيتر يعني قرينية لسر راستي بشكيتر يعني. أما صراحة بشي زور لزانان قصي شافعي وان تأيدي كان بوي كواق قرآن كاسمه وكاسمي شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناوي كلبو قرآن دبو كلامي خواي بروردقار بكار هاتوا وكو إنجيلو وكو تورات أما بفختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي إصطلاحي شوا تعريفاتي زوري لو كدايا يكلا تعريفة تاكو باشو كوكرا وكان هم تعريفه قرآن تعريفه كي وبريتيه لو بيامي خواي بروردقار كبو سر ضلي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام نازل بوا وبو سر قلبي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواسطي سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جاوها مشكلة شي زور هي لبيني علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما باستة سيدا كي باستة ويكين بيش أوي كقرآن نازل بي أو قرآني كلا بيش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلامي خواي بروردقار زالوا تماشاكي جماعته قوديت يعني كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أوي بقات بشر بيش أوي بقات اللوح المحفوظ أوي كهيا للفظ ولا معناها كي كلامي خواي بروردقار جل جلاله وهروها نسراوة وإسان لو قرآن ما لو مصحفي مبوني هي
وجيشتي أما بتواتر لبيغمبري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم وأخوي النوشي عبادته بصورة فاتحة دسبيكا وبصورة ناسش كوتايدي أو التعريف كيتي زي التعريفات دي كشي زرد أبو كراينا قرينج ليرا أويك طالب العلم أويك بزاني أويك أويك كلا تعريف كاني زي أقر ويستيشي زياتر بيستدو بابتكي داتواني زياتر دوخوي لكتب كاني ديك بتابتي لكتبي علوم القرآن بتابتيش الإتقان في علوم القرآن سوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زورنا وكتباني لباري علوم القرآن لمبابته دواوا أما باس القرآن بو باس القرآن ما انطوا وكرد وأروع موضوع كمان بكو تاي هنا استدينا خدمة بابته شيء ديك لو تسم كانك جمان لبي كتيا بريته للتفسير باش أو القرآن ما نجوي لبو أو القرآن لو خاطري أو تي بجين بيس ما بتفسيره باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصلاح معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبي بيستش ما بتفسيره طبعا عزام تفسير للغة لا فسره ورجداية فسره بمعنى يعني كشف كرد بمعنى عاش كراي كرد مثلا كابرا دري فسره كقولت تفسر لبو دلالة لبو تسي لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إش الميم وتفسير لمعناي لغوية كي بمعنى أشكرا كردنو بمعنى بيان دي ولا إصطلاح إش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كلا قرآنا دبنا جاي بسيار لبو كابري خدر يعني كم جار معناك وديارناك أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيوستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهذا هو الرنك النووي هدف مقصد كان القرآن. قريب لي روي كتفسير هندي شتكا تفسير يا كان ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلامي خواي بربر ديجارة كابو أوي كوالا ما بستو معناه وتأكانو وهذا أسرار القرآن إنسان ليت يبقى ولين يزق بيو بيجاته طبعا أما تعريف زنايان اللي بو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كان ديكا يك كلو زانستاني كربطي هي بتسي بت بيشكر دن لسر كلام رب العالمين لو خاطري وي معناه كاني ما بستكاني أهداف ومقاصد كاني زياتر لبو كابري خوينر وهلبو زياتر لبو كابري طالب العلم وديار بكوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير لا كلام خواي بروردقار جل جلاله هل بلنزي وتيبقى ولي حالي بي لي نزق بي تولي خطابي خواي بروردقار كابري لواني بسيار كازابري باشما مصطبا ما دام أوا كلام خواي بروردقار جل جلاله خواي بروردقار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باش أخوي بروردقار جل جلاله لقرآن أفرم أي خلطنا أمن بلغمان لبونغو نار تخواري ريني شاردر من لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبومان لبونغو ما نار نوري چي مبين يا باش أكا مبين بي عشكرا بي بيستي بتفسير لوتي أنا وتخوي بروردقار أفرمي هذا بيان للناس أو القرآن بيانا بيان بي لبوناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيستي ببيان هي تفسير لوتيا يعني أخوة البروردقار كأفرمي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ما دام بصير بي ما دام رنشان در بي باشا بيستي بتفسير لبوتيا أخوة البروردقار جل جلاله خوي لقرآن أفرمي القرآن باشا خوي تفسيرك أفرمي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير أقر كافر كان شتي كان لبوتو باس كرد بي إيما بتفاصيل ترو وهربا بتساك ترو وباشتر لبوتو من باس كرد بي إي باشا ما دام قرآن بخوي نوري مبين بي بيستي بالتفصيل وبالتوضيح لبوتيا بلي با لبروي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آواء يعني هاتوا وشي مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي بلساني عربية بلساني عربية مبين وكوي خواي فروردقار فرمي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهذا سيد سردار بسر لغة عربي بلا يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيته فريده
عربية چی پتیا به معنای اوی لسروی او لغت مستعملیه که عرب کان پیشتر بکاریان هنا و بکوی الله او پری بیانی لغه عربیه لی او لغت کوایه لهندک وشسازیه لهندک توضیح ممکنه انسان تماشا بکه عامه بس لن او عامه ممکنه مبستی پی خاص بی خاصه مبستی پی عامه ولی من کاده جاری وی وشکا مطلقة وشتي مقابل درستي مقابل مقيدي بكاراتي عامة خاصة شيء مقابل بكاراتي شون بتوانم تعامل لقال أبو بتانم كم ليروا إنسان بيستي بتفسيره ليروا بيغمبري خواص صلى الله تعالى عليه وسلم دواي وكودين سر إيشي بيغمبر للتفسيرات سبوا صلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابتك إذا زانين موضوع بابتك أشياء أما اللي بتصير لو بجوابي وبسعر بيستي من بتفسيره اللي بتصير شتي أشياء يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساسه لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أو تشتاني كبيونديان با طبيعتي بشري وابي قابل قرآن كارنبي تفاصيل دايت أويدك التناشتة باس كردية وكو أساس وكو متنك باس كردية أو متنك بيوستي بشرحة لو خاطر إنسان بتواني شتي لي بهالإنزيل لو حالتها يو هالإنزانة دي بتسبكين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة لغة عربي ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بنتاوكو بتواني لحقة كين يزق بينه دو قرآن سن معناه دقيق وهر وها سن كلماته وكوي أولين ناس تيدان كلمات قرآن كلمات أنا كن خلود يعني بمعنى أوي سق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هناينا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقرن وك أوي كإمام علي فرموتي حمالة الأوجوه سن وجهك لنا أخويا عند قرن سن ذكرت سن أخويا النوايا لأبو بكرين وما لهما كدا سيمين يعني قرآن سن حادثة وروداوة تيدان أو حادثة وروداوانا بيوستيان با ودقلتني اعتبار وهروها درس ودروس حياته مثلا تماشا كيتش روش بنو إسرائيل يا تيدا تماشا كيتش روش أمتكاني بيش إسرائيل يا تيدا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوانا بيوستي باتسيا لو يبيغنبري قوة صلى الله تعالى وسلم هندك بابتا مداخلاءك التوضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني با فهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني پیامکی وکو خوی بگینی لو خاطری بتوانی لا نداله کلامی خوای پروردگار جل جلاله و توانه منیشان لا لغه عربی هند کلمه عربی غریب هیا زور زحمت ان لبوتی گیشنی ممچنه مثلا کابرا تم ظاهره کی بمعنه یعنی هندك مصالحات تایبتا با مفهومي تايبة باهاتني في فكر حضارة إسلامي مثلا إنك لو أنا الزكاة لو أنا الصلاة لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمبر شو بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة ظلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تايبته بقرآنه مثلا كون مالك مصطلحات او مصطلحات انا بيستان باتيا بيستان بتوضيحها بيستان بويك بزان الوجهي او وشانا مقاصدي او وشانا وهر وان نتيجه او وشانا لچندر خويا نبي نو لو بيستمان بقرآني بيروزا بيستمان بتفسيره لو خاطر اوي لو كلمات انا تيبك انا وكو تفسير اي تاويل باب زان تاويل تيا طبعا بري زانم تأويل شيء ككلام مصطلحات أنا كزور جمل اللي أبي لقرآن بيروزا وجودها هاتية موضوعك بركار وبردستا زورك لزانا يعني لسر أوبا بتدواون وقصيان دربارة كردوا بابزانين وشي تأويل لما لا لا لقرآن لا للغتها بمعنى تدي طبعا للغة تأويل لغة لا أول يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد طبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس ليه ليس قصيتي دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه دل التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسيري أو كلماتي كراد جاوازي لسر معناي كي هيا أولا للروي لغتوا أدي للروي اصطلاحوا للروي اصطلاحوا لكن زانياني سلاف تفسير بدو معناها بكراتي برزان معناي كميني
بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جاء وكو يقدي كوايا أجر أو معناه موافقي الظاهري والشكي بي يانا مخالفي بي لسر أو رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشتن لبروي رأي إمامي طبرانية طبرية رحمة إخوائي بروردي قاري لي بي كاتك دي وشكي لقرآن مروب قرن وسر تفسيرك كاتك دي وشكي تفسير بك داري تأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية ودلي تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يعني تأويل لا دلي ما بس تيتيا لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيتيا خدي اشتكي بيدي وتر التأويل زاد مثلا داري قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك ومطلوبا كداواك دا خدي بابتك دبيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدواي دا قرر فعلك دبيتا تأويل معناه يشيدي كيه متأخرين أهردك معناه بكارنين هنا بمعناه يشيدي كيه بكارنين هردوش أو خلافاتك ولا عقيدة مثلا للتفسير بيدابوا لسر يعني درزبوني تأويلي معناه شيء دي كي تأويله للروي اصطلاحية ولكن متأخرين عن كبيان ويا صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به هو عندنا أجا كلمة لقرآن هاد ظاهري كلمة كي معناه أما لو معناه ظاهري لا أدين كراجح ويا أو معناه بي دتسينا معناه شيء دي كدور ترى أو معناه إلا بروي الدليل شيء دي كالتأيدي أو بابتيك بدليلك لو أجر بيتو لسر أو ويك لو أوي كوا التأويل كمان تأويل شيء صح بيبي يسدوش تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكيتوا احتمال أو لفظي كأتحمل أكي أو معناه كلفظكي لبو حمل لكي دبي بجاربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وجهة شيء أود تأيدي بك لروي لغويوة دو مين يعني دبي دليلك هبي دبي أتو حجيك تويبي بلغيك تويبي هتاوكو بالدر بي لخاتري أتو لفظك إلى ظاهري خود ورجري أتشتي عمل بظاهرة كيناكي أروي لبو دورتر معنا دورتر كي ورقري أما وكو جانب إصطلاحي كي وهروها لقرآن تأويل بتشار معناه بكاراتيا تأويل متشابه كخواي بروردقار فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا خواي بروردقار جل جلاله بس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرستة وعقل قبول بك دوامين لقرآن بمعنى تعبير الرؤيا هاتيا يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوش لسورة يوسف حفظ زارة بكار هاتيا وهذا سيمين يعني بمعنى عاقبة الشد التي زودة لنزام الشد خواهي قولة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عاقبة خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل ربا معنى حقيقة دي زالينا طبعا حق خويتي ببرسين وكو بابتي كوتاي فرق لما بين تأويل وتفسير سيا طبعا ما مصاي ظلمي خدا عفوي بك خلاف علماء لفرق لما بين تأويل وتفسير يعني لسان كلميتي كرت كرديتوا دالي هردو كان هونريتش اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير وتأويل هردو كان هولن بلام ليكشتا ليكدك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لكديو تفسير لازم لبو قاضي بلام تأويل يعني لازمني لبوي يعني يقد تفسيرك كراها مثلا محكمة القانون محكمة دستورية كتفسير شكر إذا قاضي دي بي لازم بي بلان تأويلنا لا وسائل طبعا لا وسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيبستي باتسيا تفسير بيبستي بأقوال دكري بقول بأفعال إيش دكري
زاريوية التفسير اشتشكي بفعل زاريوية التفسير اشتشكي بقول مرام تأويل دي بس بقول بي ولا روي هو كاركانش تفسير لبو شتكيك غامضة يعني وشكا غامضة أتو لبن هنت تفسير يكي لتأويل شرطني غامض بمعنى يكي ديارة بلام لبمصلحتك لو شكي لا دي دتسيا وشتشيدك طبعا زود تشتيدك لو بابتي دواوان دقدرين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معنايا والهمان كادا راغبي أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زور أو بابتان أو كسيك وحزيلي اللي فرق بين التأويل والتفسير عتواني وقرأت وسرو كتاباني كالعلم القرآن وسراول استفادة زيادتك موشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيب ولا تشمكو وهر وها لو مفهوم ومصطلحاتاني كبيويست من بيها بزانين لو كواب بتوان وكما تخلق بكاربين بتسينينا ودنيا تفسيرو ناسين كتابة كان التفسير من بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ولو دانشنا من لقبولك وخير وبركتي زمعان بنسيبك بك وكفارتي بناحك وشفاعة تكاكار الرجل خيامات يا ربي خويا لدين خوتي من قيني إن شاء الله. أري ما مستبون منا من سفري سفر مكرد بودهوك لقرانو نواجي مغرب مكرد ولا دواي او نواجي عشاء مكرد بقصر وجمع تقديم كل لقرانو بوهولير دواي بانجي عشاء دا تيكي برزان قصر وجمع اگر لسفر كردت تو سفري دهوك كي سليماني هر شوينك قصر وجمع ما دام لسفر كردت كقرايو تو نواجي كد لسلاكتيا بيشي بقي واوداني هولير يعني اگر بيو لقشتبي مثلا يعني للايدي لشاويس يعني بيش بقيو هولير يعني كتو قصر وزمعة كرد نواجكت لسلاعكي بلام اگر تأخيري كي يعني نواجي عشاء يعني مغربي بين يكن عشاء كهاتيو هولير تازاتو مقيمي كالبوية مقيمة بنواجي مغربي قزاكي وباشانش عشاء كي بلام اگر لسفر دا كرد بود بابقيو ايرش تازة بانجي عشاء ابدا ونواجكت دروس لما دم لسفر قصر وزمعة كرد هز إشكادينيا المهم إنسان يعني لا بيشي بقاتا شويني خوي بيكا كسيك برساري كذي أري ما مستا آية يعني كاتك إنسان دس نوجي هبي تستيب ابن هنقلي بكوي دس نوجي أشياء نظم دي أو كسا يعني هربز دي أو ينوسيا بهم سير يعني شو إنسان نزاني يعني نواقض وضوء أو شانك دس نوجي أشياء يعني او انسان شتی چې لپیش او پشتي دربسي یان دستي و دستي افرته کوي یان بنوي خوي له کوي یان له خوبسي یان سر خوش بي عقلي له دز بروا او بيته او اوکاتنه انسان د سنور جش یان دستي و فرضي خو یان فرضي کس شي تر کوي یان و پشتوي کله قولي چې امام شافعي هيك افرمه بوانا د سنور شپ باطيني كف يعني لاي دستي جوره و دست دست به فرضي خو یان کس شي تر کوي د سنور شي ګرنه يا ابن انقل وكو دستو زيشوه نكاني ترويتون دست نجشتيني على آية درهناني مردو لقبرستان دروستا لبر اوي نتو تطبع عدلي داوان لذا كان كابيهن ندره وبو طبع عدلي او كاتا بيان وفاتي بيددان هنا طبعا درهناني مردي پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم انسان حيا وميتا محترما افرمي كسر عظم الميت ككسره حيا كسك اسقاني مردي بشتيني وكوي واسقاني زندو اشتيني جناحه فرمي لا تجلسوا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم على القبور ولا تصلوا عليه لسر قبران دامنش نوجشي لسر مكان يعني احترامي ميت ابي بجيري اصل و مردي دبي احترامي بجيري الرزي بجيري درسني الدرب هندري لو يزاني تي بسر هاتيا يعني لو طب عدلي اجر الا اللهم اشتيشي ضروري هبو بهوي او هنانا دري فتنيك اكو جاوا يعني حقي شي بي اثبات ابو يعني بارو مالي شي لقى روشتبو لبروي ضايع مال بضايع دان دروسني يعني اجر يعني لبر هر حالته شي ضروري وابو او كات دروس الدرب هندري لبر ضروريته شي وحازه شي وبلا مهر طب عدلي اجر هيك شتي شي لسبينا ناكلي هيك مصلحه شي قوريتي دانيو درء هيك مفسده شي ناكا حالتك ضروري نبي نخير دروسني هنا ندري إلا أجر حالته شوابي أو كاتي مثلاً أجر لبو نسبو ميراد بي عند لبو بنزيور بجيري بزن آية أو أجر نسبة كي تكلاوي لو حالة ضرورية أنا دا قيدين أكبلام هر لبرتوه موشد نخير دروسنيا مردي در بهندره أري ما مستوقف معناه تياو تشتك دروس تبكري توقف برزان وقف يعني مشينا زور زاري ديش باس كرابي حرشتك كرين وفروشني في بكري وقف تيدا دروس تبو شرطي بقاء عينك بمينيته يعني وقف زياتر اللوانة دروس تك عقارات أو خانو أو مثلا باخسي و يعني همو أوشتانا دروس تهندك زاني أنا رن وقفي منقولي شهر دروس تكتبك وقفك قرآن مالا خانية مزقوتا أو أنا كانية أو أنا وقف يامكي دروس طبعا أولا إسلام يعني حديث فرمودي زوري لسر هنك وصدقي زارية كأتو وقف لقر خير كردن فرقي هي لبر وقف هر لحالي حياتي خود كأي كي يكسر برهمكي أبي تخير نكشتك أستو خانيك أكي وقف يعني برهمكي لو تزيهتك كي أغبري أو خانيا موقف بي لو أكرو كتانيك جندين وقف بي لو يتيمان وقف بي لو فقيران لو طلبي علوم الشرعي لو نخوشان
لو هر كسيك لوانا بري وقفك بروبو مكي أبيتي أو كسي أو جهتي كتو وقفت كرديا ببي أو كسي كسر برشتياري وقفك إيكا أدري بواني دي وقف شتيشي زور قوريه كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم أجر إذا مات ابن آدم هر كسيك بمري انقطع عمله إلا مثل عمل قطع بي بلام لسيشت قطع نابي صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له من دارك صالح يبي دعاء له كان صدقة زارية كوقف يشكل صدقة زارية كان هر خانوك وقف كيلو خوايلو مزقوت له مركز تحفيزيش قرآن هر كتابك وقف كي هر عردك وقف كي هتا برهمي أوشت وباخس وشوية نمابي خيرك همولو تودي لو براسي زور جرينجا يعني وقف كردن لشريعته لقديم هب ووقف كريالو أو حيواناتانا كبيرو بتمن أبن مثلا حيواناتي أسبو أوانا كباخسيان وقف كرديالوي بمعززي وبالريكوبيشي بجينها تا أمرن هب ووقف كرديا يعني كابرا برهمي خانيتي وقف كرديان باخسكي أو عبدو زارية ومن دالانا كجوزة وشتيشان لدستشتي لوي سيدكي أن لي تور النبي لباتي أو لوي بكرنو يعني أو نبواري وقف فراوان وكاتي خوي كخيري شي زور قورية كبداخو أصل ويا كتماشى قرآنكي عمل عباسي عملي صالحك باسي صدق زارية كباسي هيبو إنفاقك باسي بخشينو باسي تاك كردن أكا أصل ويا إنساني إيمان دار براسي تاك خواز بي أمشتكي لخارج يعني بداخو إن شاء الله ليرش أكري روجاني دهاتو كمن لو روجانا ناسيارك من لأمريكا يهدوتي لشوين يقبوين يعني لمنطقيك لزوربي زوري قرك كان كابينيك دا أندري كسيش سر برشتيناكا كابينيك دا أندري كابرات زل شي زيادة لما لو هرشتي شي كزيادة وتي من زل كم برد شوش دبوم كتسومة قوتم على أساس باشم كردي وتكتسومة شرمزارم تماشم كردي اوان هنا بيا شوش بيان هوتيان كردبو بونيشيان لدابو انزا ديانانا لنوزل فشي زوان لهوتيان داري نابو ديانانا لبندري براسي زور حقا استا اي مشوامان لهاتي خلق زلو برجي زيادة هي يعني كلو برو أساس ورايخ و أزهيزة وياشتي زيادة هي لمال لو لمال برزي لو كسك إسا فقيرك للياك بيوستي ببطانيك بيوستي بزلو برقك بيوستي بصوبايك شتي زيادة خوزق اللي رجبو با عادة خلق كابيني لقرق كان دابنا با يعني شتي زيادة يعني برد بانا عندر كفقيرك دي برنكا كتست بيوستي فرم بقدر بيوستي خط ورا اللي ربيبا كو خيرك قوري وإن شاء الله لداهاتوشا خير خوازان أو همتش أكن أريما مستا تكاية صفكان ريك بناخرين لكاتين وجكان جزاك الله خيرا دوسي كس أو برسياري كردي أري لبر قرنجي صفي بيشو وانا أقر باسي كي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زابر أجرته وفرمي زارة كان نواجي كردك سلامي داوة فرموي ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فرمي لبرسي صفتان ريكنا كان وكو صفي ملائكة كان وتيان يا رسول الله فكيف ذلك تيان ملائكة شون صف ريكا كان فرمي أواني جنواجه كان بصفي الريك رأى وسن فرميان شون رأى وسن فرمي يتمون الصفوف الأولى ويتراسون في الصفي فرمي أوان صفي يكميان تواوكا خلال نال نوا لتنيش يك رأى وسن بصفي الراز صفي يكم تواوكا انزدوهم فرمي لو يعلم الناس ما في النداء والصفي الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا إن ذا أجر خرج بزاني للصفي بيشة وتسخيرك هي ببيء أوي بس خلق بازدا وخلق أزيد ده زوبة أجر أوي بقرع عجدس كبي أكن قرع كردن أجر همو بيكو بين لسر صفي بيشة بزان خيرك كي تنزورة قرعي لسر كان لوي شيء بنسي ببي أوان خيرك شيء جوريا بلام يتراسون كبيغمبر في صلاة سما في الملائكة كان يعني أزيتي كسنادا مضايقاتي جدروسنا كان كما أرين صفتان راس كان بال بيقدن ما بس من أوانيتو أتيا بن بالي كسي شي بي ببي تند أكي يعني كابرات زي ناميني لآقاي لنوجكش ناميني أوانا مضايق يكي يعني أكوي تسر يكلاق بيغمر صلى الله عليه وسلم نهي كرديا أفرمي أواني كالقوة يعني أدن سر يكلاق يعني بلايك راء وسن أوان نهي ليكريا أبي شوين أكي خود روت لخوابي شا پی کانت بقدر شانی زیاتر اوان نبی بقدر شان کی خود زیاتر انگوست پی کانی شد برانبر قیبله بن یعنی لتنیش یک بن صفتان راز بی بلا مضايقات لو یکتر دروس نکن و یکتریش ازیت ندن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی خیر صفوف الرجال اولها و شرها آخرها و خیر صفوف المرأة آخرها و شرها اولها
كاتي خوشن كلنا ومزقفتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صفي پیشوا يعني صفكاني پیشوا پیاوون پاشان مندالبون پاشان جنبون انزا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فر باشترين صفي پیاوان او اكل پیشوا بن خرابترين يعني او اكل اخير بن سو هنده گنز هاو خوي تاخير کرلوي لبن هنگلي ولا پشتوا سيري آفرتان بكا و خرابترين صفي آفرتانش او صفه بوك لپیشوا بن سوكو نزيكن لتكلاوي پیاوانو لیک ديتنو اوانا بلام استا او علتان ما استا آفرت لخواي بزياده بزي جاوازو يعني لآفرتانش خيرترين صف صفي پیشوا يعني صفي بيشو لبر اوي زانيان ارين خيري زورة چونكو خواي قورا فرمي يسارعون في الخيرات افرمي سابقوا الى الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون منافسا لوي زور خيري چي قوريا افرمي خواي قورا شانازي اكا يباهي بي الملائكة لبردم ملائكة تكن شا افرمي سيري عبدكاني من كمسابقة اكن لو خواه پرستي لو هاتنا بيشو يعني اوانا براسي او ما يخو انسان نابي هر منافسة يبكا لو سري فرني ولو بارا ولو غار غارو أبي أصل ويا خواي جورا فرمي وفي ذلك فليتنافس منافسة لو يبكى ناشير النبي أستو خلق غاردا لو صريتي بخوتني لبرتاود ناشير النبي شكو إما إنسانة كمادية وأنانية بلام كسر ببيني لو صفي بيشو غاردا زيادة الخوش تبي كسر ببيني لو عبادة غاردا شكو خوا فرمي ميداني منافسة وململانة إيريا أبي ترك راهية وصراع دنياي دروس تبي أريما مستبع زعمت باسي زيانكاني تيكلاوي كرو كتس يان أفلامي أزنبيبكا طبعا تيكلاوي كتسو كور دوبشي هي تيكلاوي اختلاط الشرعية واختلاط غير شرعية اختلاطي شرعي تيكلاوي شرعي أويا آفرتو كتسو كور تيكلاوبن حالتك الضرور بي بجلو برجي شرعي ببي خوي بقوري لبر حالتك بيويس والضرورة تقدر بقدرها بقدر خوشي بو ضوابط الشرعيانة تيكلاوبي او قناح نيو تارا نيو تشكو تازتو حزارتي تويلها خستخانة يقري مدرسة يقري بازار يقري حرشوين يقري حموي تيكلاو خوناتواني بريت زعب بريت تيكلاو ودبي بستاتيكا كابرا لا أشكوتي بجي بلام تيكلاوبا بضوابط الشرعي بزلوبرج الشرعي بويل حالتي ضروري نبي يعني شد أوينكا بلام تيكلاوي غير شرعي أويا هر لخور رأس تبازار كانوا زلو برجنا شرعي وخوي روتكاتو لقر بياوان قساءكاو بتنها أبنو سفركنو أقرينو لدائيرة وشومانو أو أنا همو بيقوتري اختلاطنا شرعي بيغمر صلى الله عليه وسلم فرميتي ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء حيس فتنه كم بزينيش لباشا خم قورة تربي لفتنه جنان لسر بياوان يعني لبروي اما ازانين بهوي او حالتي اجتماعي نخوش دروني كان نخوش جسمي كان مسلمانا ابيني بهوي او اختلاطو تيكلاوية تراجعي اخلاقي زور زور داين حياة وشرم نامينه يعني علاقاتنا شرعي دروس تبي خلق جنو مرد متماني بيك دينامينه باب متماني باولادي خوي نامينه او تيكلاوية وايلي دي حضارتي أوروبا ورده ورده ورده ورده ككابرا برو لو ولاتانا مستحيل الجن لقر بياوي خوي ماويشي زور إدارة بكا جوكا تيكلاوي زوري هي بياوكي خوي يكا چيتري بباشترا با أسان يستكنوي باشان يكا چيتري بباشترا استكنوي يعني أو حضارتا بداخ يعني الزرير يزور زوري هي إنزا تيكلاوبوني كرو كزبا بير ضوابطي شرعي إساري شهوتكا شهوت خواي قبر القرآن فرمى إنسان أجر برو شهوت وإثارة شهوة روي برو حيواني أروى وكوب الشكل جنزاني إما واحترام الرزمة بير هرلا لا يعني تكلابوني آفرته شهوته يعني سير كردني إباحيته خلاف كاريك وش تشي زور خطر واغتصاب وتشيشه ومشكلة زور دروس أبي لو ناوانا خواي قبر فرمى تسيرك تكلابوني كروك تنزياني هي أجر ضرور نبي أفرمي فاسألوهن من وراء حجاب إذا سألتم أفرمي أقر داوى اشتكتان لخيزانكاني بيغمبر كر كس لسر أو زوية لخيزانكاني بيغمبر باكتر نبوه كسيش لو صحابانا باكتر نبوه لباش إنزا أفرمي أقر إشتكتان بخيزانكاني بيغمبر بو فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن لبناي بردوا داوى يعني روب الرقصة ما كان لقريان بكونا قفتوغو ذلكم أطهر لقلوبكم أول لو دلتان باكترو لو أوانش باكترو لو يحس برو خرع زا أخواي قورا حزار دابن إلى سر خيزاناني بيغمبر كدايش إيمان داران كأمهات مؤمنين كصحابة أخواي قورا فرما رضي الله عنهم
ايتو او هبا اساني تيكلا وبي خرابو خد افلامي ازنبي بداخه وفليم يعني او فيلم دوبلاجو او انا سنزاري تريج باس كراوا الرسم تاثير زوركا يعني سطو تاري لو بدي بقدر رسمني فليم يعني ادبات خيالاتي شي تماشاكي اولاتانا لتسخوش يكوت مال يكوت زلو بركتي بلاجو او انا سنزاري تريج باس كراوا الرسم تاثير زوركا يعني سطو تاري لو بدي بقدر رسمني فليم يعني ادبات خيالاتي شي تماشاكي.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق به سبحانه وتعالى، حمدا أسأل الله لي ولكم بها ملء الميزان والرضا بما قسم الله تعالى وقدر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خواب خاطرنا وجوانا كاني صبوري برجة السرها وسيمز قوتا كمان كتوشي مصيبتك هاتون وخواي قورب كاتب لو بايا بويان واروها باريان آسان كا. وإن شاء الله ما أميد ما نوايا هرقنجيك لم عمره لم تمنى أو أخلاق روشتيها بمري إن شاء الله بلاي برزي بيو بودراو لاي خواي خوي لبلا برزكاني بهشتها إن شاء الله. خواي قبر الرحمن بيبكا وعاقبتيان بخير بجير. حفتي بيشو باس هو ما انكرت خواي قبر سي منفعتي لمسر عرز داناوا. يكم منفعت برقرارة لبرو باسي شاخة كان ما انكرت شون خوا أم عرزي بي خورا قر كرديه. بويا فرمي أمن جعل الأرض قرارا كيوا أخوا كيوا أم عرزي برقرار كردوا بكيفي خوتان تيجن جا يستوي كالرودة لأمريكا يبينن اشتكي زور بسيطة بس قراري لو عالم بري أقريكا هيج ترني أي أقز زلزليك جبيت السري أقر فيضانك جبيت السري أقر نخوشيك ترجبيت السري وكويك خوال قرآن باسي فرعونك نوع آيات من بينيشان ده بحموي كفري كرت ويك لنعمتك كان ومنفعتك كان يم عرز بر قرارية دوم أم آوكي بينن ويعلماء لن آو لخدي عرزني خوي خواب معجزيكي خوي آي فردات سرم عرز أينا آو هيتش بيواندي بم عرز وني أكرينو ليك آو اینجا ام عرضش سی چی تام بود درکه سیر خوراک و خواردن کن بوی خوای گوره لقرآن فرمی والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها حیات ببی او ناروا ببی نانش ناروا ببی عرضش حیات نابه کی او خوایی که امانی پیتان داو وزنجی رباسی امش باسی بیر کردنوی با گشتن بخوشویستنی خوا و در کوتنی گوره خوا ویمه نمره هندي قصي شرعيه كم هندي قصي علميه كم بودا يكيك لو قصي شرعياني كبيم خوش باسي بكم پیغمبري خواه فرمي خواه ام عرزي بوم بچوك كردو ان الله زوا لي الارض زوا زن چيا عرز بير نبر چاو تاني سبصفه كم خواه گوره بم گوره بچوكي كردو او نبچوكي كردو پیغمبري خواه همي بینيوا فرأيتو مشرقها ومغربها زان چونه؟ ام عرض گوره پیغمبر ام سر و او سریه بینی علیه سادوس این الله زوالی الارض فرأیت مشرقها و مغربها و این ملکی لیبلغ مبلغ مشرق الارض و مغربها ام اسلام گیت او سری دنیا و ام سری دنیاش بیتیر نبر چاوتان اسش تک باسم عرضا که خوال قرآن زور عجیب باسه که خواب بسیه شو باسی عرضا که 460 جار کلمه ارض لنا و قرآن هاتوه و خواب فرمه و فی الارض آیات للموقنین چون او منداله بینی چون شیر بو دایی که حاضر کراوه و شیر بو خوی حاضر کراوه معجزه و آیات هم عرضش معجزه و آیات خواب فرمه ام عرضش تکی زور سیره جماعت حو طبقة الأخوار إما عرضها، حو طبقة تر عرضها، أم حو طبقة نازنين وق أسمانة يا هر خوي ناوي عرضه وبكوت بوت حوض بشو، أوين كراجحة عرضه خوي بوت حوض بشو، بشي خواري تيا نوراسي تيا مي باش باسي شونا حتى للروايات هي عرضي إما كيسل سرين أما إن آدم عرضي دوم طبقي دوم يأجوج ومأجوجة. يا جوج ما جوج لعرزي دوما أجن ولا عرجي أمقشي لا روايات مفسرين
حتى يأجوج وماجوج كيانوي درتشن كدرتشن لو كنا وبين سلام عرزة دنيا كاولكر إن جاء قرانو إن جاء خوي جورا ذي القرنين النار بوي بان يامدا فهم عرزة سبحان الله خوي جورا للقرآن الزور بجواني باسكا وآما جيب يكابرون سيركن وريقرن لأرز شي هي من هندي رقمتان بيدم سيركن شر عجيبة أم عرزة وآي بينن ليك ثانية 6 كيلومتر بري لفر اليدانة يك ثانية سمن شنك قصاكم بك الثانية بزهنة أم عرزة ليك ثانية 6 كيلومتر بري شي سريعك أبو خاتري إخوة سبحان الله عمره 8 أم عرزة 5 بليون صالة 5 بليون صالة أم عرزة دروس كراوة بإحداثيات علماء طبعا والعلم عند الله. أي عمري منو تو سنوات بولا مانتي. أم عرزة 5 بليون نك مليون. صالة. أي تو؟ تو أجيت 56 صال تو تشيد بو أم عرزة. سبحان الله سي قرسي أم عرزة كان. علماء ألين 6000 مليون. مليون مليون طن وزنكي. زين شو أنا؟ يك برد العاصمان صورة أخوة شنطنا 6000 مليون مليون مليون طن لم عاصمان صورة أخوة استلبان مانغو سيم عرزبك 6000 طن مليون مليون مليون طن تقلل يدا لم عاصم كتشي بندي نكبتي وهاي لنا أم عرزة هار ديارنية فيس خوي زل كردا الله أمامك خوي أرزو آسماني درس كرد سبحان الله الله جيري أم عرزة جير كأتوبرو يتجيري أم عرزة نيوي نيوي 6400 كيلومتر نيويتي نيوي عرزة 6400 كيلومتر إن جاريت أخوارو دريشترين بير إنسان كردويتي تايم رو ده كيلومتر دريشترين بير بو عرض روي أخوار ده كيلومتر روشتون ببيت ده كيلومتر يك متر تر أسوتيها مو يتا أتاويتو يصهر كل شيء تحت إما كخوا فرمي سيري عرض كان بزان شون دروس مان كردوا استورن أم كتلايا أم بردي ام اسمانه سورخه پیغمبر کردویتی علی صلوات و سلام خوا کردویتی به یک توپ خصویت برچاوی ام سر او سری بینی و تا انسان گبیری لبکاتو ام عرزا خوا داینایا امتحانا و ابتلاءا کاتی ادم علی السلام هات اسلام عرزا خوا به عرزوتی هدیه بدن ادم علی السلام امش لروایات مفسرین آیه فرمي هدي يبدن آدم فقال الشاخ كان حشتريان دابي بحر كان مانغايان دابي صحرا كان مريان دابي أم قصة لقال هندي اشتيتري أم لاولا بقوتك دعائي كسيرك يبو حشترو مانغا ومر سير كان نوكاني آدم عليه السلام أواني للصحراء أجين مر أجين أو هابيلة پیاو باشکه اوی زرعاته که پیاو خراوه که دائما اوانه زرعاته که تجارت شیان لایا اوانه لشار اجین شار پیغمبران بو که زور رویه بو شار رویه ما من قریه الا خلا فيها نذیر و دائما اوان تأثیر لنا و خلقیش آوائه کن دیه کانگ هابیل علیه السلام لیبوه وأم تسلسل التاريخية بيخواني بودرك بو شاخ حشتري دا بو بحر مانغاي دا بو صحراء أميدا حمو ربطن بيكوي سحشتر كي آو أخوا شاخي شاخي بمعنى كي نكل صحراء بري آو كم أخوا موطن الشاهد ليرة أي مانغا عكسي أماني حتى شيريان جيانيان سبحان الله العظيم بوي سيرم عرزب كي لآسمانو مني تياد يارم اگر لبانو سيري كي كاميرا كان نزيك كي لويو سيري كي مني تياد يارم لير توي تياد ياري ايو تياد يارم عرزب
سبحان الله ام خلقه چنه فکر و هوش و هوا و پاره و خانی و مال و سامان و منصبی تدانه خوشی لکو یعرس لکو سرخوا سبحان الله بدوری خوی سرخوا شو روش تداتی بدوری خورش سرخوا تا صالت بداتی بچوار ورزکو ام کتله ام 6000 مليون مليون مليون طن بو احسبان انا صرخ ويخوا فرمي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون خلق عرض عاسمان زور لانسان زقتر وقورتره زور شتي قورتري تياه بس ام خلقا دقتي وناك ام عرض سبحان الله اخوال قيامته بدستي مباركي خوي ببيت تشبيه وك هبير اي شيله ام عرضتان بيني وك هبير اي شيله خوي سبحان الله ام عرض بلي وك هبير يتكفؤها بيدي وك حديث كاتوا اكاتا شي اكاتا يك نان يك فارونان ام عرض اخواهم يكاتا يك نان ايدات اهلي بهش الله بيخون ام عرضي وام خلق الدنيا الى سركا والكردو امهم الشرع ام امهم الشرع امر لم دنيا الرودا ام الى سر ام بردي سر او نوتي لجر ام بردي سر او باري ولا جزء كل شاخه كان ام دنيا خوي شي هيجني هيك كاتك امري كي التونا كريتنا غوركي كي سيارك كريتنا غوركي بو سبحان الله الله كاتب اسي عمري عمري ام عرضك الى 5 بليون سال يتر مالي من عمرم دريجة وقرك ما عمرم دريجة توية چنية بي يعني كاتي الله من قرسم تو قرسي يا عرس قرسة سبحان الله ام عرزة لقرآن بسيش وخواه باسيكا هر كاتي عرز بخاطة برامبر خور مانك باسي وكو هستيري باسيكا خواه قوري متعال اما الشيوك لشيوكاني قرآن واباسك هر كاتي بيخاتا برامبر انسان ايشي چي لمسر عرزا وكو قطعي برد باسكا كتولبان ام بردا جيانا ويتسرو دنيا بيتسرو ام عرزش خوشوستكي وزور عجيبة خوشوستان ام عرزا قصاكا لقيامتا بچاوي خماني بينين قصاكا بجوي خوشواني بيستي يعني سبيت يا ربر تشاوت 6000 اون كيلو 6000 سي مليون بخدواي بك طن قصاكا قصاكا الشيكا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اما تشي درديكي تشهات وتشي باسا اما يومئذ تحدث أخبارها إن شاء الله باسم مزقوتاك ومجلسك مانك الله دانش تبون باسي خواهنك قوري خواهن لم عرض نشان دابخ تتقصى لمعان ليربون باسي تخواهنك لسر أمشو نيم شاياتيت بودا أم مزقوتا أو ري همو هنگاوك لمالو دي بو مزقوت عرض شيت بوكا عرض هنگاوكا تنسيو أمر لخواه ورق ريفريشتكان شاكا نسن خرابة أصرن درجة برزك پیغمبر خدا فرمی صلی الله علیه و سلم هیچ وادیه و تا دوله هیچ شاخک هیچ شونه لمسر عرض تیرنا کی نه خدا دینی الا شایتی بوده و هیچ عرضیه هیچ دوله هیچ شاخه لم دنیا بسری گناه نه کی الا شایتی دال سرت یعنی وای کباسی خدا کی کاریتو بمال چنک علی اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد چنی علی سبحان الله همو شایت بوده بوي خواه فرمي احصاه الله يعني خواه اجمره بود بس تلبيرت شي لقيامتها تلبيرت شو اما كخو امانت كردو كشي خواه هميد بو اجمره ام عرضه خوش شوستان ام قصانه لسريا هيا بو يكجار وتراوى ومن الارض مثلهن الله خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الأمر بينهن أما لسورة الطلاق مات خواهي قورا الليرا اللي حو طبق آسمان مدرس كردوا وكو أو عرزش مدرس كردوا علماء لين وكو أو يعني حو طبق يا عرز يا عرزك خوي حوت بشا
أم هم قصلا سرياتي آية باس حوت قاري أمروكا آية عرزي إيماء لخواري آسمانك أو عرزك ترها آية أواني ترعين وكم آسمانية شون شون يم عرزة وآية لجير خمان خلقية بجي وكو تفسيرك على يأجوج ومأجوج لخوار آية لخواري أجوج ومأجوج قومي ترها خلقية تر أجي ليرة آية تشير روادا لمجيرة آية لجيرم عرزة شي هي وأخواي قورا فرمي بيري لبكنو دراسي بكنو إيمان تاني بيا زيادة يسمك كاتك أموت 6000 طن مليون مليون مليون أما تصور كالليك ثانية 6 كيلومتر بالريمة أم قوة عجيبة عاصمة لم عاصمة شون الصورة قوامة ويا براستي التفكر في آيات الله وخلق الله سبحانه وتعالى إنسان زور قوراك على إخوة هم خود إيمان باشا به هم رأيته كسيك قدر دار لا إخوة قوري متعال خواه فرمي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار واني وابيرك أنهم عرزت شون درس كرا وخاطر إخوة أم عرزت لكو دان راوة لما روشتن إن شاء الله لانترنت ليدن چون من بما نازانم چون ترسم تام وارس كم مانگ لکیو دان را خور لکیویه مانگ لک عرض لکیویه او حسیرکان تر لکیون اما بس بیت یردوا دنیا کاوله بی بیو اولا دنیا غوره بی بیو بان همو اس جامده بی بیت یر خور همو اسوته ام عرض به مقیاس اما چی طلبنه کوا بستیتی به بی او ایله خطه کی خو گوم بیو درچه کی او خوای و ام حیا کته کردو ام دنیا یا اکر فکر بوی خوای گور جل جلالو دائما لیکا بیر کینو لعرض لعاسمان بیر کینو لخومان بیر کینو لباوکمان لدائکمان بیر کینو لخوراکمان فلینظر الانسان مما خلق فلینظر الانسان الى طعامه بزانا چون دروس کراو چون ای خوی سیری خود که سی او که تامی او زور جا علین که تعریف آمان بوکا علی لا لون له ولا طعم له ولا ريح له او تعريفك يجي نبوني هي نرنجي هي نتامي هي اي شو نزاني اوا سبحان الله خاي قورا خلق كل شيء من الماء اما تشي نعمتك ان شاء الله درسي ذاتو باسي ام اواكين نختي واي خوين شكم خوال قرآن فرمي افرأيتم الماء الذي تشربون قركت انا من بناسن تماشي اواكت بخو او اواكي خوي تماشي كيو كبزانا تشي باسا لو اوا چون چونی دروز بوا ایسا آوکه بکه دو بشو هایدروجین و اکسجینه نخوره هایدروجین بطنیه ات کجه اکسجینش بطنیه تک تده بس بی که قیک تو اجی پیتر هر دوکشیان اسوتین بوی لقیامت اشیه کات و هر دوکی اسوتین خواب و خاطر نواجوانکانی اما بکات شاید بو من لقیامت ایمان مانی پی سلامت کارو مانی پی سپی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هولير دور بري الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او تی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش وستانم عزيزانم، سلام ورحمته مهرباني خواي قورة برجة بسر دلو دروني همومان، خداي قورة دلي همومان خوش بكا وجيانك من بقسمت بكا كدور ببي لا همو معصيتك بأمري چي خداي جيانك بي پر بي لخوش ويستي ورز وحرمت جيانك بي كهم دينداري تيدا انزام بدرو هم بتوانيش خداي قوري لخو من رازي بكين. خوش ويستانم، يقل أخلاق كان هر برزي إنسان كخواي قورا مدحي كردو وبيغمبري خواش عليه الصلاة والسلام مدحي كردو نرمو نيانيو حلمو لسرخويا. سبحان الله أخلاقي چي تنزوانا، سبحان الله او اخلاقه تنجيان خوش دكات هر كاتك امخ اخلاقه امخو روشته لنا وما نمينيت والله جيانيش تامي نامينيت جيانيش ماناي نامينيت كإنسان هر منفعل و هر تورا و هر تندو هر بقارقار و هر دمو تاو قرشبو. اما اگر إنسانيشي نرمو نيانو لسرخو هادئو دور لعنفو دور لتورابون بو براسي جيان خوش دكاو هم بو خوشي اسرحات دكا هم اواني معملاشي لگر دكن نو پاري سعادت و بختوري و نرمي و خوشي معملي لگر دكن. دا ام اخلاق برزا اگر پیوس من پی بیل جياني روزانه من دا لگر برادر من دا لدوکان من دا لوظيفه كاري حكومي من دا بلام لمال زور زور محتاز من زياتر پیتی بزاد افرد بزاد افرد براسي افرد زور پیوستي بم اخلاق جواني محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام كان نرمو نيانو لسرخو بيت بو ادبينين پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لفرموديه چي شيريني خويدا رول عزتي عائشة دكا خويدا بايا ام فرموديه رول پیوان بكا بلام ديارة اشارتي چي محمدي تدايا لم نصدا كوا افرز زور پیوستی بم اخلاقه هي افرز زور پیوستی بم خوځوانه هي کمال پی خوش دکا کمال پی شیرین دکا کمال پی اودان دکا که خوشی و شادی و کامرانی لنا و مالی زیاتر دکا او ته روز شام پیغمبر خو علیه صلوات و سلام روی عزت عائشه کردو فرموی یا عائشه ای عائشه خاتون عليك بالرفق دز بقره بنرمی بنیانی محاولة بكا هم جيانت هنرمو نيانو لسر خوبي فرمي وإياك والعنف وخود ببارزة لعنف وتوربون وعصبية دا لرواياتش كده فرمي إياك والفحش خود ببارزة لقصي رق وقصي ناخوش وقصي ناشيرن بزانا أو فرمو دي پیغمبري خو عليه الصلاة وسمرو لعائشة كردوا بيدالي أي عائشة دز بقرة بتسي بأخلاقي شي برز كنرمو نيانا كلا سر خويا كهوريا كقصي شيرنا كلطفي شيرنا خود بپارزا لرقه كاري خود بپارزا لتندو تيجي خود بپارزا لقصي ناخوش وقصي رق سكو براستي افرت هرتن دل مال نرمونيان بن افرت لمال هرتن دل سر خو هادئ بي والله او مال خوش تردبي او مال بختور تردبي او مال خوشي وشادي خوشويستي تيدا زياتر زي ابيتو اما اخوان اخواس افرت قصي رق بو افرد قصه ناخوش بو افرد عناد بو افرد بعنف بو والله جيان تيقاتسي والله جيان لو مالي نامني خوشه وسي محبه لو مالي نامني بياو كبري يك افرد كبري دو بياو كبري سي افرد كبري صار براسي خوشني اخو براسي اوها خوشني اي تشون خوشه او كاتي افرتك نرمونيان بو استعابي همو توربوني بياوكي اكر وكو مقناطيس كو مقناطيس هرشي قوتو هز لهر تانيك داها براي اتشيشي عينا افرت وايا هرشي توربونو عصبيتو برين قرجي هي لذاتي بياوكي دا وكو مقناطيس لدلي بين تدري بس بيق لطفي خوش بيق روي خوش بيق بيكنيني سحراي خوي والله او بياو هرتي توريو هرتي بغز عداوتي يكسل لدلي ديتا دريو ابيتا او باري خوشي وشادي وبختوري لما الله كدا ديك كواتا عزيزانم براسي افرد لما الله ترمي موتري يعني
حسابي برزي ونزمي بلاي حراري لماري أفرتكيا أقب ما نوي مالكان من خوش وسعادة وبختور بن تمشاي رودة متساويش نكي بكا أقب جنيكي دم ببيكنينو جنيكي روخوشو جنيكي بخزمتو جنيكي أعصاب هادئ لسر خوبو والله أو ما رحرهم يخوشيا أما جنكا أو بري عنفو أو بري توريو أو بري قسرقو أو بري بطرتبرتو أو بري بطوندي قسيدة كرت والله أو ما رخوشي وشادي قلك اللي كم زيدة بيتوا والله أو ما رحمو كات هرغمو بجارو خفتو مشكلة اللي زيدة بيتوا لبرتي سكو ترمي متري مالكي درزي حراري حقيقي تماركي أفرتكيا أو إحصائي كرايا أواني كلا باشي خزانيان كوليتوا او باحثاني او لكولي رواني كوا لا خزانيان كوليتوا بهزارها خزانيان تمشاكل دوا زانيتيان اساسي مال افرتا اساسي مال روخوشي و نرم و نياني افرتا هر چند افرتا كا نرم و نيان بي لسرق و هادي بي والله او جيانا لمالكي دا خوشترو و بختورترو سعادترو خوشوسترن اما اگر افرتا كا تندو تيش بي والله سعادت و بختوري خوشي لو مالي بار اكاو درواتن زا خوشي برزم براسي بوي بو خود بشادي بجي و پياوكشت بشادي بجيتن و ببيا خوشوستي مردكت دناو دلي مردكت کد لو پری خوش بیسی و رز حرمت بی زور پی بیسی با وی ک افرتی چی نرمو حلیم بی اما وصیتی پیغمبر علی الصلاۃ والسلام امشگاری دای چی مسلمانان عزتی عائشه کردوا افرمی ای عائشه دز بگره بنرمی لبروی هر نرمی والله لا مال خوش و شادی پیدا دک اما اگر افرتی ک رقکار تون قصنا خوش قص رغبو والله بيعوك هستام ولا زل خوش لو ما علناك هر شتيك بلي بيعو ما عنديك ما عندي هيلاك مشكلة هي ديت وما علي هر قص يجيبك عفرتك قص يجيل دوبي رقت البكا ده والله أوجيان نب عروتي كاربا تلفزي ليش إذا شوتي قردو ما علك بيك زاري تيكسو ده سبحان الله شيطانش بخو بدوره لا بحاضر هر هندش إنه مير كدوخ سان كردو نجيش نيج إيش الشيطان ليه ده لدوره آه ده بتش شايت سش شايك دو حتى أو ما له بزاره شيء آجري تبر بيو بزاره شيء هم ويان قصي رقونا خوشي أو يتصص على شابو هرمو يبتساوي يكتر داب دانوا زي عزيزانم براسي أفرتي عقل أفرتي جير أفرتك ديوه مالخي خوي پر سعادة و بختوري بكات أفرتك ديوه لو پري خوشي و شادي لگر مردي و مندالكاني باتسره زور پيوسي بنرم و حليمي هيا ممكن أفرت هبن برما مستجان هاي بقربان أتو تصدري أما دزاني تصند ماندينا أما دزاني تصند هلاجي لقى من دالان لقى قرقري من دالان لقى بيسالو بري من دالان مشكلة كتم مشكلة كرم مشكلة امتحانة مشكلة ناخين المشكلة لقى من دالان شريدة قنو أو زباشان حالو وزعو نعزان امتي أو كأعصاب دميني كهيوري دميني راسكي من اللي قالتم بلام او هيتي مذيب او نيتو انفعال بكي هيتي مذيب او نيتو زيادة حدت وعصبية بدقريس كم مالا اللي تقدسي خوشي من خوشي وشادي لمالت أرواه والله بختوري او مالت أرواه هوري تو نرمي تو ريشي تو قصة خوشي تو براستي ودكاد مالا كان لو بري خوشي ويستيو سعادة بختور جيان ببنسر بوهي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بداي كوباوك وبقرباني بين بزان لو فرمود زواني الله اكبر لو فرمود زواني تسد فرمي ده فرمي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام ده فرمي ان الله رفيق يحب الرفقه خوي قورا رفيقه نرمه حليمه خوي قورا ونرم حليمي شي خوش دويتن الله زاني لبرسي سك خداي قورا اگر نرم حليم نبايا لقال خلشي دبايا هر خلقه كد گناه شكر معصيتي شكر خواه دست بزي بيكات بردو اقري تي برده بالام خواهي قورا حليما لسر خواهي نرما مزالي عبدكي خواهي دادا زوئي خواهي قورا غزبي لين اقري زولي تورنابي مزالي شي باشي دادا انزا هروازي لين هنا انزا اوزا خواهي قورا بدا صلاة بقدرة هزي خواهي دي قريو انتقامي لدكاتو سبحان الله سبحان الله داري شي كابريك دزي شي كرت هنا أنا كن إمام عمر فرم يا إمام والله يا كم زار تزيدكم فرم والله درويدك أي سك خواي جورا يا كم زار جناح بكي فصع الناك الستر الدكا الله أكبر بزانا أو حليمي خدايا أو الرفقي خدايا أو النرمي خدايا لقربان دكاني خوي بوي خواي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فرم إن الله رفيق يحب الرفقة
ايمش باوابين با او اخلاق جواني كبيغمبري خو علي صلات وسم فير ايمدك با اوابين بو اي بتواني جاني مالي مان لو باري خوشي شادي دابي باشان فرموي ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف خوي قورا اوي با نرمو نياني ولا سر خوي وحليمي بيد بخشي قل سر عنف توري بدست ناكبي ذا براسي وايا براسي إيش بعنف وبتورو بتوندي وبتيجي بقصي رك بيغناي هر صند إنسان لقى مالي خوي لقى خزاني خوي لقى مدالي خوي نرمو حليم بي والله هميان أطاع دكان وبجي دكان وبالذات آفرت هر صند نرمو حليم بي لقى بياوكات هر صند نرمو حليم بي لقى مدالة كانت والله مدالة كان جرال دبن وبياوكات زياتر أبيتا زي سني جيتو وتول خوش دابيو وهمو إيشا كانيشد بوزي بزي دكات أما أقبرق كاري بطندي بعنفي والله أصلا ميردكش اللي تورا أبي مدالة كانيش بجيدنا كان أو زهنجي شكاياتي حالي خودكي ميردم بجيمناكا ميردم لقرم رقا ميردم رومناداتي ميردم بروم بيناكني ميردم بجيمناكا كاكا كو بجيدك خوشي من كو بجيدك أخو قصيدكي قصد زاني تان رقا قصد هن رقا داري برد بشتان دادي حر وضع ميزازي همو ماري تيك دادات زابراسي إنسان دابي خاصة أفريل مال زور حليم بي عزيزانا ببيرتان پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام لحلقة كاني بيشو كباس ما كنت وصفي افرتي صالحة دكات دزانيك لو وصفانة تسبو فرمي افرتيك ودود ولود لبيرتانا ودود ولود يعني افرتيك دنب بيكانيني دنب زردخانيو وهروان نرم وحليم زانا صفتي يكم صفتي افرتي صالحة اوه ودود بي برحم به خوشویز به حباب به نرم به لگر پیاو کی خویدا سن خوشا سبحان الله سن خوشا پیاو اگر تو رجبو افرتکی بو بو بو بو نرمی خویوا بو حلیمی خویوا بو ریشی خویوا یکسر تو ربونی پیاو کی قود بدا قود تو ربونی پیاو کی قود بدا بخواته یکسر والله پیاو کی دیت وس صفر شحنی داده بزی گسی دیت اخواری و دست به پیکنی دکا اما بیتو افرتک قصر رق و عناد بو پیاو کی دخسی رقی کر خو کفری نکل لمار لدر ماندی هاتو دخسی رقی کر ایتر او قصر رق افرتک تواو کو قصر رق لگا من دکا امج ماندی ما خو من پارم ندای تو آخو ننوستی مال ماری زبراسی او ودک از زیاتر پیا وک عادز بیو و مالش عادز ببنو و خوشی و شادی لو مالا هرب سیتن ز خوشی بستانم خوشگانی برازم براسی زور پیوستی به ایوی ام اخلاق زوانه و ایو پیوستن بم اخلاقی تاکو جیان تان خوش ببی جیان تان پر محبت و خوشی و شادی ببی بسی باوی نرم و حلیم بن نرم و حلیم بن لگه پیا وکان تان نرمو حليم بن لما عمله كردن لقى بيا وكانتان نرمو حليم بن لقى من دالة كانتان دزاني قلي يتشهي لأفرتان أو لو لقى بيا وعالمي كميوانك دي سبحان الله تسن نرمو حليمي أو نرمو حليمي لو رونادي بيا وكي خود لو أو نرمو حليمي لقى بيا وكي خود زي بزيناكي تاكو أو بيا وزياتر خزمت بكاو زياتر أتو خوش بيو زياتر لسا سري خود داني لقى خلقي هيت عيبت ديها سبحان الله تس احترامي عندقري سبحان الله تس قدري عندقري سبحان الله تسن نرمو حليمي هيت ستيدانيش توا بلان بيا وكاد بلان بياوكت كدوي بكيتو هناوي بكيتو در اوه والله بس لو عالمي وايا والله باوكم هيك يبو عالمي زيقني بو منا زاب راسي انسان نابي وابي افرد دبي زياتر خزمتي بياوكي خوي بكا زياتر نرمو حليمي لقى بياوكي خوي من دالكاني خوي بنتزي بو اجيانيان لو باري خوشيو شادي بيتن تاكو ديدار بخواي قورتان اسبرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاد بن درب لا أزار خملا نوبا هجدر شاد بن درب لا أزار خمس

شين هدمة ولا دنيا تخوالي تنرازي بالرزق من لزاهن نملة نوبة هجدل شاد بن دور بلا أزارو خملة نوبة هجدل شاد بن دور بلا أزارو خملة نوبة هجدل شاد بن دور بلا أزارو خملة نوبة هجدل شاد بن دور

0: الحمد لله رب العالمين،
1: والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام من لسر قصي موسى عليه الصلاة والسلام وقصي موسى لقل سيد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بردوام من لسر قصي موسى عليه

لعلقي بيشو بحث أو ما أنقر كوا أو الشرطاني لسر مسادانا مقابلي أوي كوا رفيقاتي بكات ووعدي دابو بي كوا هرشيك خضر داواي دكات أو أو دكات بلا موسى عليه الصلاة والسلام لو سي امتحانا لو سي موقعا لو سي موقعا لقل سيدنا خضر أكبيت ولو امتحانا ناجح نابت كوعدي دابو بي برسيار نكات هرشتيكي سير وعجيب ببينيت لخضر تداخلي نكات حتى سيدنا خضر خوي علمك يداتيت خوي نهيني أو كاركش فكابوي بلا موسى لو لحظي كواسواري سفينة كابن كشون سفينة كأشكينيت تحملناك دلي خلقيك ايمي هل قردوه ريزي ليمان قردوه او خلقش بوتان بحث كر كواس سيدنا خضر ينداناسي موسى ناناسي عليه الصلاة والسلام شكم ام خضرة ديالة لو زمانة بناو بانك بو ببياو شاكيو خلقي ناسويتي دائما لهر شوينكا وموقعكا ريزيان لي قردو احتراميان بو دانا لبر او باريان نسل ليان برديان او بري اوكا للريقا يكيك چمکی اگر لسفینه کیش کن یکی اگر او تختانی کوا او سفینه پیدرست و او بلمی پیدرست بوا حالی دشکنی و دشکنی فرمید تو چون اما کی لگال قومی که کوا ایم یعنی هر گروه پر مالی ناستنن بوی امتحانی یکم نسیان بوم با موسی علیه الصلاة و السلام لبیری چو دومین یعنی شرد بو شکانی سیمین یعنی قصد بو لارس موقعك موسى عليه الصلاة والسلام نيتواني آرام بقريت لقل سيدنا خضر وبحسي أوام كرد نهيني أو كاراني خضر لشرع شيبي أو تريد بحسي أوام كربوتان خواي قورا جل جلاله كاتك آدم وحواينا وبهشتك دانا فرموي لهر شوينك لهر دارك لهر نعمتك ناو ام بهشتا بو ايو مسموح بيخون بلام يقدر هيا نابي نزجي كون اوان بإغراء شيطان نيان تواني لو امتحانة درشن نسيان هاد بسريانا نسيان هاد بسريانا لداركيان خوارت انجار لدوي اوي كوا تاوانكيان ليرويدا انجار حكمتي اويان بو در كود او دارا كبيشتر لناو بهشتا بياسيان دكرت أميان سيري أوي ناكرت أو هستهي بيد مقابلكي آدم سيري أوي كاد بليا وميهو أمشيان سير أو بكاد كبليا ونيرا بلام ألو داريان خوارد انجار أوي دراكيان بو دروز بو بويا رايان كرد لقلا داركاني ناو باخكاني بهشتا هردو لا عورتي خوان لكتري شاردوا انجار حيا قردياني تا بيشتر خواي قورني يشتبو أوي دراك بكن أو شر حكمتي خوايا أو حكمتي كاركاني خواي قبرية مسلماناني بريس كوقتك أمريك داءنات كوقتك أمريك بإيماكات با أمريكا التنفيذ كين سواء حكمتكي بومان در كويد يعني بومان در نكويد إيما مأمورين فرماني الله جل جلاله وتنفيذ كين وكاتك نهج بإيما دكات كشتيك نيكين ميكا كوقتك شرع بيد دليل حراما يترمرب أملا أو لا تاويلاتي بوميروا خير لوياتا كتوق بقسي بيغمري خوابكي عليه الصلاة والسلام كخواي كورا فرميه وإن تطيعوه تهتدو أقر يرايلي بيغمر بن أو إيه ولا سرقاي باكو شاكن ولا لسرقاي صراط المستقيمين ولا امتحاني سيما كاتيك قيشنا أو دي كواهي لكن داواي أودكا كوا أمخل كتيكيك ناني أم بداتيت تيكينا لنا داتيت ديك بونا رزيان لميوان نقردوا أهل الشهامات نبونا تيكيك ناني النداوة أمدو مسلمانة وقبول أنا اشتقر بميوانيش قبول أمكن بوي سيدنا خضر ألا بياكا دارك ديوارك دبينيت كوا ديوارك كونو بوتا كلاوات شاكي دكات أم كلاويان بو شاك دكات إعماري دكات قالوا يا كم موسى عليه الصلاة والسلام ناتواني التحمل بكات

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. خو أم ديا أمنا خراب لقل إيميا ديكي شاكنين دي مادام وايتو أم شاكيان لقل آكي باريان لبسنا باريان لبسنا بوي كابو باريا خواردن خم بخو ما بسنين هلاكي خو ما ندركين على الأقل معين ما بينام سفرا ألا بياش موسى عليه الصلاة والسلام آرام ناقريت آرام ناقريت لنهيني أمسي كارا كوال خضر دي بينيت كظاهرة كشي إنسان هرسي ريبكات ظاهرة كي كتوشتي خرافة بوية مسلماناني بريس دو تريد خواي قورا أقربو تريد خواي قورا أيتواني هدايتي أو ملكة بدات أو ملكة بدات كوا أمان بري أوكيا أيان داب سر سلطي أوا هدايتي بدات لاقي أم سفينة نكات كوا خضر مساسر كودنت ياي كيني شن مجموعية كي فقير وهجار بنا لو زمانة كسابتي عن بيدا كرت وهدايتي بدات كوا شاكين لقراب كاو إيجازي أم قافلة بدات لاقي أم سفينة نكات نكوا أوي كوا خضر تختدارك للسفينة كيا هلطكينيت خواي قورني تواني هدايتي وبملكة بدات شاكين لقراب كات أو نكات بضي تواني أي بونا يكر إي حكمتي تيا هيا خواي قورني تواني أو غلاما أو غلاما كواد دايكو باوكي بياو شاق بنا أهلي إيمان وأهلي عقيدة بنا لعلمي خوابو أم غلاما كاتيك قوردة بيت كاتيك قوردة بيت ريقاي باو بابيري خوي ناقري تبر ودا بيتا كافر بنا أقرم بخواي قورا بويا توجيهات أداتا خضر لبردم موسايا سري للاشي بكاتوا سركي أويا كوا موسا نازانيت مستقبلي أمن الله شيء خو خضر إيش نافانيت والله مخضر خواف يري كدوا علمي كوا لا يمساني عليه الصلاة والسلام آية دو تريد خواني إتواني هدايتي أمن الله بداه لمن أغليه دعائي قورب يا مسلمان بيد بيس نكابوي كوا خضر سري بريد والله إخواني قورب إتواني والله خوا ويستي وان أبوه لعلمي غيبي خويا حساباتي تريبوا وهروا أبو أودي وارش كواهين يتيم بون آي أخواي قورني تواني مجالي عن بدات أو يتيمانا قوربن لكاتكا قنجبن أو كات أخوان هواش هواش أو ديوارة شاكن لبروي كواب باو با بيري كان بيشتر بن كثيرة فين باو قوري حوتميا واتا حوت باوك حتى قات أم دومنا على يتيما باو حوتميا بوا يتر باوي دوميا بوا يان باو حوتميا بوا يما مشكلة ما نية بلا ما وش هاتوا أوش معناي أويا بيابي صالح مسلماناني بريس باوكي صالح أقل لسر دين لسر عقيدة لسر إسلام لسر أخلاق بأهلي إيمان وإسلام قرروا بولا إخواي قورا أواوكاتي في إسفادو بركتي بوضو الرتكيدة بيت بويا هرچندك أتوانا دس بقرن بديني خواوا كاتيك مالي الدنيا شول دكنو خوا حافزي دكن لك سكارد لخيزاند لمنالد أمان بالا سرديني بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أقل رحم بخوتش ناكي رحم بأطفالك كانت بك بخيزاند بيك بك سكارد بك بو يباوك لسر إيمان وإسلام كاتك وفادكات جاري واهي بو حوت بش دواي خوي ديت حوت بش دواي خوي ديت ذريتي تأثيري أبيت تأثيري شاكا كيدا بيت تأثيري قرآن خوينا كي أبيت أخلاق جواني كيدا بيت او صدقاتي كواكر ديوتي بو خواي قورا او نجي كواب خواكر ديوتي او حجا او عمريا او همشتباك او جواني كوا خواي قورا رازيه بي ام كرديتي او دين داريه كواكر ديوتي لدنيايا جاري واهي خواي قورا ببركتي او رحمك لذريتكي رحمك لذريتكي بويا مسلماناني بريز سيدنا خضر امس يدر زي داو موسى عليه الصلاه والسلام و پیشو وش کوا خوا حافظی لبکات فرمی پیشو کوا خوا حافظی بکین من وعدم داو پیت من پیت متو آرام ناگری لگمنا لبریکو هندیا شد کم تو سری اوشتانا نازانی تحمل ناکی استاک پیشو کوا فراق لبین من روب داد سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیه صبرا استاک من نهینی او سیکارد بو آشکرا دکم کوا تو تحملت نکرد
كبحثي كات كوا وانا ملكك لبيش ابو هر سفينيك ببين يا سفينك بلا مك جوان وايا بخصب اي برد بوي عيب دارم كربيك او باشايا وازيان لبيرد تكون مانا بياو شاكن بياو فخير منالكش منالكي كافر بو منالك كاتك غوربو لعلم اخويا كافر درتوري اسلامي ناغر بويا من كشتم بوي كوا اخويا غورا تعويض يان كات بمنالكي باكو شاكتر واوش يان او ديوارك او ديا رزان لي منا غردو او ديا ميوان داريان اميان قبولنا كردو ويكتيكي ناني ندا بيمانو كو شاكيك من او شاكه ما قال انا كرد او شاكه بو اهلي ديك دم كرد او شاكه بو كردم لبركوا امدو اما لك واكلاوي خربيا لجيريا كنزك هي با وغوري حوتميان يان با وغوري سيميان هكاميان بهات ولا تفسيرك انا بياو تشاك بو استاكا امزريتك واد ما انت وامدو يتيما بوي كوا غوربن واو كنزيان بو درتشيت و دسلك اسبان كنوا ببيت هوي مصدرك باكو تشاك بو يان ببيت هوي مصدره كي باكو تشاك بو امدو غلامه وكان ابوهما صالحا لبر اويكا باو كان صالح بو ببركتي اوان خواي قورا جل جلاله رحمي لم دو غلامه كردوا كخواي قورا فرميه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا اذن برا كانم مسلماناني بريد جاري واهي خواي قورا جاري واهي خواي قورا ريز دقري لعبدي لعبد كاني خوي في غمرش نيه بلا مهندي نهيني أم كوني بو كشفكات هندي نهيني أم كوني بو كشفكات بو هندي عبدي خاصي خوي كالله جل جلاله خوي رازي بي فإن الله تعالى يعرفها لبعض عباده المختارين الذين جاهدوا في سبيله وصبروا على ما لم يفهوا حكمته وآرام شيان قرد لسر أويك و هنديشت هي لم كونا بس أهلي إيمان وإسلام أهلي إيمان وإسلام خوانا زكان دزانن كوا خواي قبر جل جلاله هيتش شيخي لسر أمزويا درست نكردوا إلا لحكمة إلا حكمتك هي أوش عقيدي أهلي السنة جماعية كوا أم قردنا خواي قبر جل جلاله بقالتا درستي نكردوا لهر مخلوق يا كالسر أم زوية دقري لبالا ميشك لبالا ميشك لزردواليك حتى أقاتك قورترين حيوان وحتى أقاتك قورترين بونور لم كونا حكمتي خوي هي إلا حكمتك هي خواي قورة جل جلاله لدوايا دايناوا أو كاتئما بيزانين يا نيزانين أو أهلي إسلام اعتراب واكين كوا إن شاء الله تعالى أخوائي قولا ببي حكمة دروسي نكردوا بويا مسلماناني بريد لينا في غمري إخوائي عليه الصلاة والسلام لسر أم حادثي نبي موسى لقل سيدنا خضر أفرميت لختام أم حادثي في غمري إخوائي أفرميت صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى رحمتي إخواء لموسى إبرام لوددنا لو صبر يما زور من في خوش دبو اگر آرامي بكردايا واتا آرامي بكردايا لو مرجي كوال بين خوي وخضر داينا آرامي بكردايا برسياري نكردايا يعني على صحبة الخضر لو هورتي كوالك الخضر كردي حتى يقضي الله من أمرهما يعني حكما أخرى في الكون لقولك ترى فرمي لقصص الله عليهما من أثرهما قصصا أو أخواي قورا جل جلاله نهيني زور أشكرا دكرت بو موسى نهيني كاري واي أشكرا كرت بوي كواهرهم بوي لقدراتا لقضايا نسراوة موسى ناي زانيت وكو أمسي كاريك ولا قرآن هاتوا لو سي عملي كوا موسى صبر ناكري وآرام ناكريت أفرمي أقر برا كم موسى إبرام صلاة وسلام إخوائي للبيت أقر آرامي بكر دايا أو لفرمودي كترهاتو أفرمي لهزار مسألة زياتر نكسي مسألة لهزار مسألة زياتر لسدستي خضر أسراري بوكش فكر
وقشت ايما امرو بلا سبحان الله تحملي نكر موسى عليه الصلاة والسلام نيتواني بويا فرمي ولما حان لموسى والخضر أن يتفرق كاتيك واختي أوهات لقل سيدنا خضر لقل سيدنا خضر خوا حافزيبكن مال أوايبكن فراغ لبيننا روبدات سيدنا خضر رضا ورحمتي إخواي لبيت بموسى فرمو عليه الصلاة والسلام في فرمو يا موسى في فرمو يا موسى لو صبرت اگر آرامت بكر دايا لأتيت على ألف عجب كل عجب أعجب مما رأيت. وهذا إشارة إلى حكم الله سبحانه وتعالى التي لا تنقضي في الكون وإن خفى أمرها على البشر. فرمي يا موسى عليه الصلاة والسلام اگر آرامت بكر دايا هزار شتي سيرو سمرم بيت بشان ددا كل عجبين أعجب مما رأيت. يعني هر دانيك ببين يا أوي كواب دوايا بهاتايا أوي كواب دوايا بهاتايا لم ينعجب تربو بور أقر آرامت بكر دايا بلام آرامت نقر أوش في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكا بحسي أواكا فرمي آرامي بقر دايا إما بيما نخوش بو آرام بقريد لوددنا تمنى ما ندكر موسى إبرامان آرام بقريد بلام سبحان الله آرامي نقرد نيتواني لو سي عملية صبري نبو لو سيانة زياتر خواي قورا جل جلاله هشي بيما نقل نقل ولا قرآن بيما مسلماني بريز بمشي وازا فراق كوتا بيني موسى خضر وموسى جاري كتير قرايا وبولاي بني إسرائيل ليربر سيارك ذات بيشوك وهندي بعض أشاعراء يعني هندي خلق هن سبحان الله تصوريا زور تسكا لبرأوي كوا جهل يعني هيا زور جار أم خضر بنا أقرم بخواي قولا أبنا ريزي أوي كوا بنا أقرم بخواي قولا لملائكة قولا تربيت لجبريل قولا تربيت يان لقافلي في غمران قولا تربيت صلاة والسلام يخوال سرهاه يان آيا موايا أموانية مسلماناني باريس أما بيابي قبو خواي قورا ريزي لي قردبو ريز دكش بهوي تقواي خوي وبوا بهوي عبادتي خوي وبوا بهوي أخلاق جواني خوي وبوا خواي قورا أم ريزي لي قردوا نك أوي بناقرم خواي قورا تصوري كوامان دروز بيت بين خضر والله وتأيسا غزندوا وكو بعزيك وكو تيار بناوي دلين تياري أشعري صوفي زورجيا سبحان الله خلتك تصوري وايا كأنبياوة تأستاكماوة كأصل أساسي نية يان أنبياوة لبيغمران قولة تدا يان أو علمي لاي أنبياوة هي لاي بيغمران نية أصل أساسي نية مسلماناني بريس أما بياوي كي صالح بول زماني موسى عليه الصلاة والسلام بوي حكمتك وخواي قولة قيشت قريكي بو موسى بقى فيه بوي كوا لو بياوة فيري علميك بيت أو علمي لاي موسى نية بوي أوم لبيرتو بوي كوا بيهن مويات تاني إن شاء الله تعالى لو كاتي كوا سفينكا أشكيني داركي لي دردكات أو بيتنايا وعيب داركات كافر ميتو بوا دكي لو كاتد لين سبحان الله تيريك هات السر بلا مكا تيريك هات السر بلا مكا سبحان الله بدنوكي قطري آو إخوار قطري آو بمنقاري دلي سيدنا أخذ الركر دا موسى فرمي يا موسى بينيت فرمي بالله بيني فرمي شي خوارد فرمي قطري آي خوارد فرمي يا موسى قسم بخوا علمي تو لقل علمي من أقر قياسي بكي لقل علمي الله جل جلاله وكو أو نك نك نك نك قطري آوية كوا أو تير لو بحر دريكر أو قطري آوى بنوكي دنوكي تشيلو بحرة كمكات تشيلو بحرة كمكات مسلماناني بريس هيش كمكات فرمي علمي منو توكو وقطرة آوايا لو بحر العلمي الله جل جلاله ولله المثل الأعلى علمي إخوائي قبره هيش حاطي فيه ناكات علام الغيوب الله جل في علا إخوائي قبره جل جلاله محية مميتة خالقي كونه كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال
هموش تک لای خواهی گوره به مقداره، هموش تک نسراوه، هموش تک حکمتی کتیه هیا. ایمه مسلمان بیزانین یا نیزانین ایمان من پیئتی. کوا لم کونه ببلاش درسی نکردو الله جل جلاله. و هموش تک شی بمی زانه بتوقیتی خواهیتی. بوی مسلمانانی بریز فرموی علمی منو علمی تول علمی خواهی گوره و که قطره اوه. بوی ام پیاوه مسلمانانی بریز تا استاکماوه وان ديجار اي ناو عوامي خلقا و بلاوية كانا وكوا سيدنا خضر ما بيت فرمينا خير اگر سيدنا خضر ما بيت شون پیغمري خواهات عليه الصلاة والسلام التقاينا كرفي لكاتك كوا پیغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم بإمام عمر فرمو فرمي والله توراد بدستوتا يا عمر ورقيكي توراد فرمي دمچاوي پیغمري خواه تيكشو فرمي والله اگر موسى ابرام امروز اندوب وايا حلال نا ابو بوي الا ابوايا ايماني بمن بها وردايا بكوتو يا شون كوتي من ات تشون تشون دلي سيدنا خضر ماوا بويا مسلماناني بريد اما بياو شاكك بو خواي قورا بو هدفك خوي بو ما بستك خوي واي كركوا تعرف لك المسابقات مسافري علم بكات مسافري علم بكات كوا هندي علميه خواي قورا اذا تعب ديك با في غمرش نبيت او علم لايتونيه بويا سيدنا خضر بمسافر مي يا موسى تو كلمي خواي تو بيغمبري خواي صلاة وسلام خواد لسر بيت هندي علم هي خواي قورا تو يفير كردوا من نازانم من نازانم تو وحيد بوديت للا إخواوا بلام هندي علمش هي خواي قورا وكو أمو واقعيك بشانتم دا لاي منا صركي ولاي من خوافير مي كردوا مخو من نازانم بلام أم علم لايتوانية سريع بقصة جواني سيدنا خضر شون بوا او بوشه باز مسلمانانی بریز بو ی مسلمانانی بریز سیدنا خضر پیاو شاک بو پیاو کی صالح بو بهوی تقوا خو ی خو بر ذکر دتو نا او تال قافلی پی غمران گورتر و نا او تا تا استا کماوه پنا اگر مخوای گورتر تصورت انو بیا پیاو ما ام پیاو ل زمانی خو وفات کی دکو تای پی هات خوای گورش قصه کی ل قران ل چمکی کی قران داناو بو ای کی یم مسلمان بتای بدل بابي قضاء وقدر إيمان من زياد بيت إيمان من بتوبيت إيمان من بقضاء وقدر إخوائي قوراها بيت شكم قضاء وقدر إيش قال الرقاني إيمان وأويك وأخوائي قورا جل جلاله لغيبة نسيتي بوتو وديتا قسمت لم دنيايا إيماني فيه بيرو رازيبة أقر زرري بارت ليكوت رازيبة بل إخوائي قورا قان جازي بو من أيبيت لوقت بلايشي قوري لا دابير لسركس وكارم من دالم خيزانم بمباري اخواي قورا او قض بلاي قوري لا دا اقر منالكي ليت السن اخواي قورا منالك كان من عمد ريشكا وصالحي كاويني اوش ان شاء الله تعالى بحول قوتي خوي اخواي قورا بفضي خوي وين لبكا كوا صالح بن دي داريب كان وري اسلام بقرن بباكي بشاكي وأجر خواي جورا جل في علا امتحان تيكرد بويك كوا منالش يليد برد أوت هو إيمان با إيمان هذا زياد بيت با ضلط بي خوش بيت بلي خواي جورا جل جلاله يكمل ككمل كخويتي والله كاتك برديتي إلا خيرتي عيب ومن شو كم سرك غيبك لاي أول أي من نية واجبي منك أهل عقيدة وأهل إيمان إيمان بقضاء وقدر بيرم بلي أو خيرة كوا خواي جورا جل جلاله داينا وبومان وكو إمام علي رضا ورحمتي خواي لبيت لقولك كوا بحثي قضاء وقدركات كركنك زور أساسا لإسلاما لإيمانا ركنك إيمانا أفرمي خوي أفرمي ولو كشف عن الحجاب والله أقر خواي قورا جل جلاله أو حجابي كوا بردم نوري خوي قردوا أقر كشفي كات اگه کشفی کاتو ایم بیبینین مزدد دو یقینا مزدد تو ایمانا فرمی ایمانم زیاد ناکات چکو من ایمانم پیتی کوا موجودا ایمانم پیتی کوا خواه تاکو تنیایا ایمانم پیتی کوا خالقی ارض و آسمانا ایمانم پیتی کوا تاکا ایمانم پیتی کوا ام کونا خوی درستی کردوا و اوی کوا دویت لم کونا ببیت هر اوی امری خواهی گوریا ببیت اتربوشي من إيمان زيادة كات من إيمان بيتك هيا وإيمان بيتك وخالق ما رازق ما أمريني أمجينيت اتر أو ذات لدنياش خوي بشان من بدات من إيمان بيزياد نابت
چون کم ایمانی من گیتا او حدی کواتر اعتراف کم کوا خوای گور جل جلاله و خالق مو رازق مو پیغمبری ناردو و ایمانشم به پیغمبر کی هاوردو و رگا گشی دکرم و اوشی کوا داینا و کو تمنم ل دنیا ل داری دنیا کوا داینا و بوم و کو تقدیری خوای الله جل فی علا من رازیم پی و کو اهل عقیده من رازیم پی بو ی مسلمانانی برس ل قولی کی تری امام علی فرمید اگر خواهی گوره جل جلاله او قضا و قدر بوی و کشف بکات او باب غیب بوی و کشف بکات لاخترتم ما اختاره الله لكم لاخترتم ما اختاره الله لكم او كات خواهی گوره جل جلاله اگر او کشف که او هل دبجیرن او هل دبجیرن كوا خواهی گوره جل جلاله بوی و داناو سبحان الله قصه کی زور نازدار قصه کی زور پاک قصه کی زور جوان رضا و رحمت خوای لب امام علی بو ی براکانم اما قصه موسی بو علیه الصلاه والسلام لقل قصه سيدنا خضر لدوای او کوا ام سفرته او بیت ام رحلته او بیت موسی اسفاده کی زورکات دقرته بولای بنی اسرائیل كاتك دقرته بلاي بني إسرائيل أم قوما بردوام دبن لآزاري موسى عليه الصلاة والسلام بردوام دبن لوي كواب قصي موسى ناكن عليه الصلاة والسلام وكاتك موساش لم رحلة دقرته أجلي لاي الله جل جلاله نزق بوتوك ووفات بكات يترخوال قورا لوخ مخفتي بني إسرائيل رزقاري كات لوخ مخافتي بني إسرائيل رزقاري كات بويا فرميت روجي كان بني إسرائيل شولكر روجي كان بني إسرائيل جيش لو صحراء سيناء وفتري عقوبة كشكوا چل سال بو نزیک بو لوی کوا کوتای بیت نزیک بو بو لوی کوا کوتای بیت موسی علیه الصلاة والسلام لسحرای سیناء اگات شون یک بیابانا مجموعیک پیاوی جوان دبینیت مجموعیک پیاوی جوان سلامیان لی دکاوان شوا بدنوا دیارم پیاوانا مسلمانان بریزم پیاوانا ملائکه بونا خواهی گوره لسر شوازی بشر نارده بوی بو اوی کوا روحی مسابکشن علی صلاة و السلام که سلامیان لیدکات اوانش اللهم بیددنوا دبینه ام مجموع پیاوا ام مجموع پیاوا خریکن لم صحرایا گوریک لیددن قبریک دکن پیان دلیو خریکی چین اوانش دلین ایما ام خريجي قبر هالكندرين أوجد لي سبحان الله لمس حرايا قبر هالدكن أيكوان مردوكا كامية وتي مردوكا خوي ويدت أيوتي باشا أتاني مساعدتان كم أتاني مساعدتان بكم أبان جدلين بلي والله يبيمان خوش مساعدة ما بكي أفرمي بشي شوازي أفرمي أو شخصي كوا خواي قورا او شخصي كوا وفاتي كردوا كوا مردوا يسيكن نعم قبروا بالاي بقد بالاي تو اي بيمان خوش برويتا ناو قبركوا بوي كوا قياسي قبركا بكين هر بقد تو اي بوي كوا قبركا ما نريكو بيك بيت بباكي جواني بكين بوين بيمان خوش داخل بي بس بوي كوا بزاني زياد مان كردوا كم مان كردوا واتا بشيوازي تو قبركي بغلقنين بوي فرمي سبحان الله كادك اشيت ناو قبركوا بيدلين او كسا كوا قرارة ليرة بنري اللي قبر أو كستد توي وإمش أعواني ملك الموت وحتى دلين روايتك ملك الموت خوي دابا زيوة فرميتي يا موسى أو كسي كوا داخلي أم قبرا بي توي بويا سبحان الله تحملناك بكسي قداتا ناو تشاوي ملك الموت بمشتي قداتا ناو تشاوي ملك هدو تشاوي كوركات سبحان الله هر دو شاوی که ورکات
بويا قريته بلاي الله جل جلاله أفرميت يا هاي پروردگارم هاي پروردگارم تو من دنيري بلاي يكيك كوا پينا خوش بقات اللي قايتو أو شفرميت شون أفرميت او تانی پیما اون تو او قبره بو توی چاو منی کور کرد قبول ناکد حزی نکردو بوی الله جل جلاله افرمید بملک الموت برو پیبلی الله جل جلاله یا موسی سلامت لی دکات سلامت لی دکات اگر دیوید لدنیا بجید بما انت ولا دنيا دستي بكا تسر بشتي قايك اجلكم الله دستي بكا تسر بشتي قايك چنك توق لجر دستي عدبيت كزوركات وانيا بقد اونا هردانيك لو مواني سرياك صالك يدمي بقد اوا اي دواي اوا فرمي دواي اوا مردنا بويا مسلماناني بريس وقتا كما انما ان شاء الله تعالى لدرجه ذاته بحول قوتي اخواي قورا لسرق قصي موسى وفاد بوني موسى عليه الصلاه والسلام كاتر بني اسرائيل بتواوي جديلت هو بني اسرائيل ببي بيغمر دمين نوا لدعائيه اخواي قورا جل جلاله كي عندك هذا بيغمر ولا الرقاي كيوا رحمه بني اسرائيل لكاد كواوك الزعيم يقلق بني اسرائيل درافتريك ولا دعاءكوا في غمر إخوة فرمي ببردوام في غمران ناو بني إسرائيل بردوام بنا حتى آخر كيان قفل قريبا عيسى عليه الصلاة والسلام لراوصين حتى كوا القيدات بحول قوة إخوة قوار إن شاء الله في تاندق الموا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها.

دگرم باوش تو و کانی خداي جورا لخشمو سزايو لخرابي بند كانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دادين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر

إلهًا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح